0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل،
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين،

0: ومن قبيلة بنيامين 12,000.
1: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
2: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
1: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
3: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
1: فسألني واحد من الشيوخ:
4: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم؟ ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان

التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة هأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخذوا وقفة وتفكير وتاخذ معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدين ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، إنه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدين ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لأنه أفكارنا البشرية مرات منكتشف إنه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فإحنا في الأول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليلة شنو، بعد كده بعد ما ربنا إحنا نحس فعلا أدانا إشارات وسمعنا صوته بعد كده ممكن نكون مبسوطين بإنه إحنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه ودي حاجة طبيعية وبتحصل، لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل لفترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة للحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل، عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور. إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد، دي حاجات مهمة نأخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل ومنستمر عليه خلال فترة الحمل والرضاعة كمان، وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن، يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن لازم إني أنا أغير المكان بتاعت واجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي ولازم أكل كويس وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة
فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو إن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اتنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على أنه يعملوا فحوصات كثيرة جدا قبل الزواج، ودي حاجة كويسة وواحدة من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الإكليل بيشترطوا أنه الناس تعمل فحوصات معينة وتأكدوا من صحتهم الاثنين. لكن إذا كان أنت ما عملت كده، أنت محتاجة أنك أنت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيلة بتاعت الدم بالنسبة للأب والأم، لأنه في فصائل معينة بالنسبة للأم والأبو محتاجين أنه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة إن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات إحنا أحيانا يعني مستسهلة ومنشوفها إنها حاجات ما مهمة، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثة، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر إنه دي حاجة ما مهمة وما عندها علاقة بالحمل. لكن الحاجة الغريبة إنه الأطباء بيقولوا إنه واحدة من الحاجات اللي بتخلي المرأة تتعرض للولادة المبكرة هي التهاب اللثة. فأنا يعني أنتبه لأنه صحتي العامة كلها كويسة في الوقت اللي أنا بكون مقدمة على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو. في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، واهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية وأبعد عن التوتر النفسي، عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور انت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بانك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هاخدك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الواحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الواحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه يعني بكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوقعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويها وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكثر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازيد له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في الترين كوب اللي هي الكوباية اللي لها بوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد التاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكون محتفظة به لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرس داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا.
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس

0: يدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
1: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك ثامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة. صباح الخير، صباح الرضا والمحبة على كل زول بتابعنا هالساعة، بنقول لك أهلا ومرحبا بك وين ما كنت، جوا ولا برا السودان، ربنا يجعل صباحكم يا رب وأوقاتكم كلها خير وبركة ونعم ما بتقدر تعدها، لأنه صباحات ربنا دايما البركات فيها بتكون متجددة. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بدأ يومه بدعاء جميل إنه ربنا يفتح قدامه وباب الرزق والفرح، ويبعد عنه طبعا الهم وكمان الغم والتعب، ويحقق كل الأمنيات. سلام خاص لكل الناس اللي بدت معانا يومها من الصباح بدري، طبعا زي ما عارفين انه برنامجنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان بنقول صباح الخير للعمال وللمزارعين وللدكاترة والممرضين وللأساتذة ولكل زول يعني بجد بيعمل على رفعة البلد، كيف ما كانت وظيفتك كيف ما كانت مهنتك، اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا في صباح بلدنا، مواضيع اكيد جميلة ومتنوعة في كل صباح. اكيد بنقول كمان تحية خاصة لأمهاتنا وكمان لأبهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا لعمامنا ولخيلاننا، لكل زول في بيتنا الكبير بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وعلى رحاب المحبة دايما بنتلاقى. صباح جميل يجمعنا مع الأستاذة الجميلة الرائعة اللي يعني بجد الكلام معاها أصلا يعني ساعة ونص ما حيكفي، لكن دايما بنحب يعني وجودها وكلماتها وعباراتها وحديث المسترسل يعني بكل كل هدوء. حبابك يا أستاذة نجلاء، وسعيدة جدا جدا أكون معاك نجلاء أبرهام.
1: حبابك

0: 10 وحباب كل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، صباحكم خير. صباح لكل أهل بلدي في الشمال في الشريق في الغرب، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
1: أمين يا رب. يعني أنا جلب بعد الفترة الطويلة دي وأنا كنت أخذت يعني كل أسبوع بعد كده نحن ممكن حنطلع في حلقات مثلا تكون ممكن مختلفة، وخاصة نحن يعني مهتمين بالبيت السوداني، بالأسرة السودانية، كيف إنها تقدر تتعامل مع المجتمع، وخاصة ونبدأها من داخل البيت يعني. فكده وريني أسبوعك مضى كيف، وأيامك الفاتت إن شاء الله كانت بخير وبعافية، خاصة مع المناسبات الجميلة طبعا.
0: نشكر ربنا
1: مبروك
0: كثير
1: ليها وربنا يسعدها يا رب.
0: نشكر ربنا كثير، كان أسبوع حافل بالبهجة والفرح والسعادة مع زواج بنت أختي كاميليا، إن شاء الله ربنا يسعدها وإن شاء الله كده بيت مال وعيال يا رب.
1: أمين يا رب أمين. وكمان أكيد كان فيه لما الأهل والأحباب، ناس يمكن ليكي فترة طويلة ما شفتيهم، لأنه طبعا مناسباتنا معروفة، لو عندك ناس القضارف وكسلة في بور سودان في حتى في الغرب يعني مناسبات زي كده دايما بتلمنا كأسر.
0: بصراحة مناسبة لمت كل أطياف الشعب السوداني من شرقه ومن غربه، بالذات ناس الشريك كسلة والقضارف، فكان يعني لحظات جميلة جدا إن الناس تلتقي في الأفراح، ويا رب دائما كل أسرة في السودان ملمومة على الخير والبركة والفرحة والبهجة.
1: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب يكون بيت دائم بالمحبة والخير والبركة. وكمان سعيدة جدا جدا يعني أهني بنت الغالية كاميليا إيلي منقشة، أقول لها ألف ألف مبروك إن شاء الله يا رب. طبعا مستنين يا كاميليا كمان تطل علينا إن شاء الله يعني كده برسالة جميلة. وعمتك طبعا موجودة هنا، خالتك مش كده؟
0: خالتها.
1: ف يعني نسمع حديث يمكن حتستفيدي منه، خاصة الجيل الصغار يا أستاذة نجلة محتاجين كثير، زي ما قال إنه نحن بنسلم.
0: أيوة أكيد أكيد بنسلمكم، بعدين أنتوا المسؤولية. أيوة. وأنتوا الجيل اللي حيقود البلد وحيقود المجتمع، ويا رب موفقين دائما
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أستاذة نجلة، أول ما بديت معاكي ورسلت لك المحاور البيت الآمن، بصراحة أنا كنت بفكر يعني إنه كثير مفقود في بيوتنا السودانية، وكمان كثير من الأطفال بيكونوا فاقدين للأمان في بيتهم. فأول ما يعني الموضوع طرأ على بالي قلت أكيد أستاذة نجلة حتكون عندها خبرة كبيرة في ده، لأنه كأستاذة أول حاجة زولة مربية، وواجهتك ظروف كثيرة بالنسبة للأطفال في المدارس، إذا كان حتى في الشارع العام في مجتمعنا بصورة عامة، يعني قصص ممكن تكون كثير مؤلمة يعني، وما جاية من الشارع ولا من أي حتة لكن طالعة من البيوت. فشنو هو البيت الآمن يعني لما إحنا نقول العبارة دي؟
0: البيت الآمن بيتكون من الأسرة، ولما نقول الأسرة بنقصد الأب الأم كأسرة صغيرة، وفي السودان طبعا عندنا الأسرة الممتدة. على كل حال كلمة أسرة ذاتها في اللغة بتعني أفراد بيعيشوا مع بعضهم بمحبة ووئام، واصطلاحا بتعني الأسر، كلمة أسر يعني ربط. يعني شنو ربط؟ يعني تكون في روابط بتاعت محبة جامعة كل أفراد البيت، فده معنى الأسرة. فلما يكون في ترابط ومحبة بالتالي أنا بكون أسرة متفاهمة، أسرة واعية، أسرة فيها الأمن والأمان، أسرة الأطفال بيتكلموا بصراحة وبوضوح عن كل مشاكلهم، عن كل شيء بيشعروا به وبيحسوا به. فلما إحنا نوفر ده بنكون وفرنا أسرة كريمة، بنكون بالتالي ساهمنا في إنه نخلق مجتمع معافى.
1: يا سلام بأمان. وكمان إضافة على كلامك يا أستاذة نجلة، يعني هو تعبير طبعا وتعريف، بما أنك طبعا اصطلاحا ومجازا ولا كلام الأساس الكريم فبرضو بنشوف إنه البيت يعني في وجهة نظري يعني هو ما بس هي الأربع حيطان أو فرش جميل ومعيشة رخية وحياة يعني فيها رغد وغينة، لكن بجد ممكن نشوف، أو حتى لما نقول البيت الآمن ما بمعنى إنه بيت خالي من المشاكل ولا من المناكفات بتاعة الأطفال وحتى مشاكل الزوج والزوجة والإخوة والأخوات أكيد، لكن هو بيت أنا بلقى فيه راحتي، بتعامل فيه بسجيتي، ما بمثل ما مضطرة إنه يعني أختار عبارات وكلمات ولغة معينة عشان أنا أتعامل بيها مع أخوي ولا أختي، لكن بيت أنا ألقى فيه فعلا راحتي في التعبير عن مشاعري عن أحاسيسي، مشاركتي مع أفراد الأسرة في اتخاذ القرارات والحاجات زي كده.
0: بالضبط، ده كلام سليم يا أستاذة إيناس. البيت ما هو يعني أساسات، ما هو عمران، ولا هو إنه أسكن في بيت يكون فيه كل حاجة. البيت الفيه السعادة. نرجع زمان لأهلنا، راكوبة فيها عنقريبين وأرض مرشوشة بموية ويا جناي ويا حبيب قساي، فأزول بشعر بالأمان والراحة متى ما توفرت المحبة ومتى ما كنت على طبيعتي وعلى سجدتي زي ما قلتي، وكل ما كان التعامل بأريحية وبوضوح ومتعافين ومتفاهمين وفاهمين بعضنا، ده الأمن ذاته والأمان.
1: يا سلام، بأمانة يعني كلام فيه حنين فعلا للأسرة، خاصة يا أستاذة نجلة لما نعاين للظرف المر به السودان، ظرف ما هين، ضغوطات المرت بها الأسرة، يعني كل الأسر تقريبا ظروف ما كانت هينة، صعبة جدا جدا فوق المتوقع، يعني ما كان في ذول فاكر إنه أسرته حتتشتت، ناس يكونوا في الشرق وناس يكونوا في الغرب، يمكن يعني كان الأسرة دي أمان كبير بالنسبة لناس كثيرة، أو حتى لو كانت ما أمان بالنسبة لناس تانية، لكن نرجع نقول في الأساس زي ما قلتي الأسرة هي الأسرة، الترابط، الحاجة اللي بتخليني أنا داير أرجع البيت عشان عندي موضوع داير أفتحه مع أمي، عندي موضوع داير أستشير فيه أبوي، حتى الحبوبة والجدة نحن برضو يعني بنحسهم، يعني هم الناس اللي بنستبند منهم الخبرات والنصايح والحكم اللي ممكن بيساعدنا في حياتنا.
0: بالضبط، وده اللي بيخلينا نقول يعني ما أحلى لمتنا، ويا رب سوداننا يرجع زي ما كان ونرجع نتلم تاني بعد ما شتتنا في الأقاليم المختلفة، نرجع تاني لبيتنا ولفرشتنا وللمتنا ولونستنا ولشاي المغرب والزلابية بتاعت الصباح للونسة الجميلة.
1: يا أستاذة نجلة، هل دي الحاجات الممكن يعني تميزنا كشعب سوداني، بيوتنا السودانية الحنية واللمة والسؤال فلان وين افتقدناهم حتى الجيران؟
0: أكيد أكيد، ما في أجمل من السودان بطيبة أهله، سماحتهم وتعاملهم بأريحية وبراحة وبوضوح، كيف أصبحتوا وكيف أمسيتوا وكيف قيلتوا والونسة مع بعضنا وتفقد بعضنا والليلة فلانة ما شفناها ونرفع راسنا بالحيط نصبح على الجيران، ما في أحلى من كده.
1: يا سلام، ويمكن يظهر لنا واحد برضو، وبقول اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، تعلينا برأيك بمشاركتك بتفاعلك معانا. أستاذة نجلة، مرات بنقول يمكن يعني الزمن يتغير، وفي عبارة يعني أنا يعني حافظاها من زمان، نعيب زماننا وليس والعيب فينا. فمرات زول يقول لك يا أخي تاني حنية شنو وسؤال شنو، الناس تكفل على نفسها تكفل بابا وكل زول في حاله، والدنيا ذاته بقت ما أمان وإحنا ما بنثق في بعض وكده. يمكن دي حلقة كنا تكلمنا فيها أنا ورشيدة في إنه كيف ممكن نبني الإنسان السوداني من أول وجديد، نرجع يعني الروابط والثقة اللي اتفقدت بينات الناس. فإذا نحن بنحكي عن الحنية وعن الإنسان السوداني وعن الطيبة والعشرة الجميلة، فهل فعلا يوم من الأيام برغم الحصل في الفترات دي ويمكن لسه عماش وما خلص، يعني إنه الناس فعلا تتغير طبعها وناخد لنا ثقافات جديدة ونقفل على بابنا وننسى كل الحاجات الجميلة الراحة دي، بيجي زمن زي ده صحيح ولو أصلا جو وإحنا عايشين في, في, في وقت زي كده؟
0: هو في يدنا طبعا يا أستاذ إيناس، في يدنا إن نرجع غيمنا الجميلة مرة تانية، يعني حتى لو إحنا نزحنا أو بعدنا من السودان، مشينا شفنا ثقافات جديدة، عادات، تقاليد جديدة، تعالوا مع بعض ناخد الأفضل، ناخد الأحسن، ناخد اللي حيرجعنا نبقى أفضل لما نرجع بلدنا السودان لو إحنا بعيدنا منه، ولو إحنا داخل السودان نرجع تاني لترابطنا، نرجع لحنيتنا. إحنا اللي بنغير الزمن، الزمن ما هو اللي بيغيرنا، في يدنا نحن التغيير. كل ما كل إنسان سعى إنه يغير نفسه ويغير الحاصل جوا بيته ويرجع الأمن ويرجع السلام ويرجع المحبة والحنية، فبالتالي المجتمع بيرجع زي ما كان وأحسن مما كان.
1: أمين يا رب أمين. ودي زي ما بنقول أمنية كل سوداني إنه بلدنا ترجع أحسن مما كان، وبيوتنا اللي تكسرت وحاجاتنا اللي تشفشفت وشو ده كله ده نخلي، لكن نحاول نبني نفوسنا، لأنه زي ما بيقولوا حبوباتنا في حكمهم إنه الزول هو اللي بيجيب القروش، ما القروش اللي بتجيب الزول. فبعملك وباجتهادك ممكن ترجع البناء أحسن مما كان، ممكن تشتري أساسات أجمل مما كان، لكن بتبقى المشكلة في النفوس، هل حترجع زي ما كان؟ دي هذه تبقى المشكلة.
0: أيوة ده التحدي الكبير، نفوسنا بترجع لما إحنا نرجع في الأول علاقتنا بالله، بعد كده إيماننا بوطننا وعلاقتنا ببعضنا. كل شخص يسعى على قدر ما يقدر إنه يرجع المحبة ويرجع الفرحة ويرجع الحنية في قلبه في قلوب اللي حوالينه. تعالوا مع بعض كلنا كأسرة وكأهل وكمجتمع نرجع الحاجات الجميلة دي لبعض.
1: أمين أمين يا رب. وخلينا نرجع تاني لبيتنا الآمن ونشوف طبعا إنه ده البيت زي ما قلنا في تعريفنا الأول بوفر لنا الأمان، بوفر لنا الستر، وبكون فيه دائما الخصوصية، وكمان بيكون فيه المحبة يعني الما مشروط. يعني أنا أمي بتحبني زي ما أنا كعب كويس، مهم أنا ولدها وهي بتحبني، إنه ده البيت اللي أنا حتى لو كان فرشته بسيطة أنا بشتاق إن أرجع له، لأنه بلقى الكلمات الجميلة اللي بتحسسني بأنه أنا فرد ينتمي لهذه الأسرة. زي ما اتفقنا برضو أنه البيت الآمن ما هو البيت اللي بيخلو من الخلافات. فمرات بنشوف الواحد بفج، أنا ماشي وناس البيت ده هم ذاتهم ما بيفهموني، وقدر ما سويت وقدر ما عملت، فكيف نوصل لأرضية مشتركة نحن نقدر نتفهم فيها كأفراد أسرة؟ يعني نخلي المحبة هي الحاجة اللي بتجمعنا، زي ما زمان بنتجمع على صينة الفطور وصينة الغداء وشاي العصر، نخلي دائما يكون في ود وفي ترابط.
0: ما في بيت بيخلو من مشاكل، سواء كان مشاكل صغيرة أو كبيرة، ولا إذا في محبة معناه خلاص إحنا كلنا صورة بتاعت كربون، لا. كل إنسان بيختلف من التاني، في الهادئ، في المرح، في المشاقب وفي غيره. فإحنا القصة بترجع إنه كيف نقدر نقبل بعضنا. إذا قبلت أنا أخوي أو أختي، والزوجة قبل الزوجة، والزوجة نفسها حكاية قبل زوجته، الاختلافات موجودة، لكن المحبة هي تكون الشعار الأكبر اللي بيخليني أنا أقبل التاني بكل ما فيه، فده اللي بيخلي توفر الأمان والتفاهم في داخل الأسرة. فتعالوا مع بعض نحب بعض باختلافنا، نحب بعض زي ما أنا ما ممكن أنا حغيرك يا إيناس تغيير توتالي، ما بيجي بمفهوم إنه كزوجة دار غير زوجي ده يبقى صورة تيبكال زي ما أنا خاطة في راسي.
1: أيوة.
0: لا، ده ما هو الشعار. أنا أقبل زوجي بكل الأشياء اللي فيه، قد نكون مختلفين لكن في النهاية بنتفاهم وبنحب بعض برغم الاختلاف. نفس الحكاية، الزوج برضو يقبل زوجته كما هي. في أشياء أنا ممكن أحاول أغيرها إذا كانت حاجات أنا بشوفها فعلا بتأثر في علاقاتنا كأسرة، وفي أشياء أنا بقبلها كما هي. فلما نصل لحتة زي دي من التفاهم والوعي، فبيتنا بيكون فعلا حتة آمنة بنرتاح فيه، وبنشتاق 200 نجي داخلين البيت. أيوة. بعد الشغل، والأطفال 200 يجوا داخلين البيت بعد اليوم الدراسي
1: طبعا أكيد. وأنا إذا في بيت يعني الأفراد فيهم ما متفهميني، ما متفهمين زعلمتين، ما متفهمين أنا محتاج لمساحة بتاعت وقت 200، بتحول بعد كده الخلاف لإهانة ولكسر الثقة وكسر الخواطر، وفعلا بتحصل فيه مرات يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ممكن من حاجات بسيطة تتحول لمشكلة صغيرة تكبر تبقى مشاكل كبيرة، وإحنا ما كنا محتاجين لده. بالعكس، إنه التفاهم اللي ممكن يكون داخل الأسرة هو القاسم المشترك اللي بخلينا فعلا إحنا نكون مترابطين وقاعدين. مرات بنجي بمفاهيم مختلفة، زي ما أنت قلتي أنا عايزة زوجي يكون بشكل معين، أنا مثلا معجبة بخالي وبتعامله مع زوجته مع أسرته كده، أجي ألقى زوجي مختلف، أنا عايزة يكون فيه طابع من الطباع بتاعت خاله الجميلة في معاملته مع زوجته، وبنسى حسب إنه أنا جاية وداخلة على زول غريب عني تماما. يعني أنا حتى ولو كانت معرفة بتاع السنة سنتين ده ما كافي, لأنه الرحلة دي طويلة, فأنا لازم أكون عندي بال طويل إن أنا أقدر أتعامل مع الزول ده. وفعلا زي ما قلت أنا ما أقدر أغيره تغيير توتالي, لكن أقلها بقدر أخليه يكتسب برضو بعض الصفات الجميلة اللي أنا خدتها, لكن ده برضو بيكون بشنو؟ بمحبة.
0: بالضبط كده, لما تكون في محبة, المحبة بتستر كسرة من العيوب زي ما بيقول الكتاب المقدس. فلما تكون في محبة حقيقية أنا بقدر أقبل الفرد الآخر كما هو, حتى لو أنا ساعية لتغيير أشياء بيكون عندي الصبر وطولة البال, عشان ما التغيير بياخد زمن, ما بيتغير الإنسان ده من يوم وليلة. فعشان كده يكون عندي محبة وعنده طولة البال إني أغير الأشياء اللي أنا شايفة إنه بيتي محتاج إنه أغيرها في داخل الفرد الآخر في داخل البيت.
1: يا رب رب نحفظ بيوتنا أستاذة نجلاء. وكمان يعني بنفتكر مرات القدامي ده هو طبعه صعب, وبنسى في نفس الوقت إنه أنا كمان ألاحظ نفسي وأشوف يعني هل أنا ما مشكلة في أي حاجة, ولا بس القدامي ده هو دائما المشكلة. ودي شكايتنا إحنا النسوان, ما شفته ما عمل وسوى وما بيعمل وما بيسوي, فدي اللي بتصنع المشاكل. بنجي للنقطة بتاعت الستر هنا, بما إنه ده واقع ممكن يكون فعلا, لكن يعني ما بتشوفي إنه برضو مفروض ندخل في بند الستر؟
0: أيوة مهم شديد, مهم شديد. ويمكن ده شيء ما عايز أقول كل الأسرة السودانية ما عندها ليه, لكن معظمنا يا جماعة بنمشي في جلسات الجبنة في الونسة مع صحباتنا, ما شفته وسوى لي وفعل لي وترك لي وما بعرفه وناسية. أنا فيني حاجات برضو, فيني حاجات أيوة كثيرة. فالستر نستر بعضنا, نكون لما نقفل باب أوضتنا ونكون أنا والزوجة لحالنا برانا, نقعد نتناقش بمحبة وبودية وبالراحة وبهدوء وبنصل لحل. نقاشنا ده بيخلينا نتفاهم, بيخلينا كل واحد يلاحظ الشيء اللي طالبه منه الجانب الآخر, وده اللي بيخلي فعلا بعد كده إحنا بالتالي بنعلم أولادنا الستر. الستر ما معناه أنا أقطع على العيوب, ده ما ستر, لا الستر أنا ما أنقل الكلام برا الأربع حيط, ولا لأمي الوالداني ولا لأبوي ولا لأقرب الناس لي. نحاول نقعد أنا وهو ونستر بعضنا عيوب بعض. فالإنسان الأمين زي ما قال الكتاب المقدس بيستر العيوب.
1: أيوه.
0: والغير أمين هو اللي بيسعى للوشاية, ما شفت فعل وسوى وأنسى العيوب اللي فيني وأذكر عيوب غيري. وده بذكرني برضو المثل اللي ضربه السيد المسيح في إنه أول أطلع الخشب في عيني عشان أقدر أشوف القضى الموجود في عين أخوي أقدر أطلعه. فحتى لو كان أقرب الأقربين لي, إن كان زوجي أو كان ابني, مرات مش أقول ولدي ما بيسمع الكلام, ولدي فعل وترك, ولدي سوى, بدل ما أنا أنقل الكلام ده أنا أحاول أعالج مشكلة بيتي في داخل الأربع حيط. أستر العيوب ما معناه أغطي وأعمل رايحة وأعمل نايمة وما شايفة, لا أستر بأنه ما أطلعها برا الأربع حيط, لكن في نفس الوقت نقعد لنقاش, وأكيد كل حاجة لها حل, ما في مشكلة ما عندها حل.
1: طبعا أكيد ما في مشكلة ما عندها حل, لكن ده لو شنو, لو إحنا فعلا قعدنا وخدتنا الكرة واطا وكده جبنا مشاكلنا وفعلا عايزين بكل محبة نحلها. يمكن دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا يعني في مجتمعنا يا أستاذة نجلاء, وبدل ما تحل مشاكل بالعكس بتزيدها. يعني قعداتنا الستاتية زي ما بيقولوا, لو أنت يعني زولة كاتبة ممكن تطلعي قصص من خلال المحادثة اللي بتكون بين الستات. وكمان بالعكس أنا حتى بحسه إنه فيها منافسة في إنه أنا من الممكن تطلع زوجها عيوب زوجها الأكثر. يعني حتى في يقول لك أنت ده بسيط عندك, أنت ما سمعت عندي أنا كان حكيت ليكم أنتوا حتستغربوا. يعني بقينا حتى نتنافس في إنه منو اللي بتقدر تطلع عيوب أكبر عن بيتها وعن زوجها. ف يعني بجد حاجة صعبة جدا.
0: بجد كتير بيحصل. ولا وفي النوعية الثانية كمان درت أوريك إنها هي بطلة، أنا شفته قادرة عليه و...
1: أيوة.
0: وهو بيعمل وبيعمل، لكن أنا سويت لك كده كده وخليك شاطرة، أعمل وأعمل وأعمل. ما كل النصايح اللي بتقدم لي تتقدم لي هي سليمة، عشان كده حتى لو أنا اضطريت إنه أطلع سري ده برا الأربع حيط، لازم أشوف الشخص ده منو الأنا عايز أكلمه بسري، والأنا واثقة فعلا إنه حيديني النصيحة اللي حتبني بيتي وما تهدمه. فيا جماعة نستر بعضنا ونستر عيوبنا وما نطلع الكلام برا الأربع حيط زي ما قلت، ودائما نكون ناس حكيمين. المرأة الحكيمة هي اللي بتستر وبتغطي. أيوة. المرأة الحكيمة هي اللي بتعرف كيف تشغل عقلها في تغيير كل الداخل بيتها. نعم. للحاجة الأفضل، وزي ما قال الكتاب امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. دي المرأة، لأنه المرأة هي عمود البيت. أنا مش بسقر من مكان الراجل عشان اللي بيسمعوني ما يقول أنا بنقص من مكان الراجل، لا، لكن برضو المرأة لها دور كبير في إنها تبني وتأسس وتحفظ أمام بيتها وأسرار بيتها في داخل الأربع حيط، وتقدر فعلا تكون لنا مجتمع سليم ومعافى.
1: أكيد. وكمان بنشوف إنه من خلال القصص دي بنشوف إنه الستر دي حاجة أساسية يعني بالنسبة لأمان البيت، واحد من الأركان الأساسية إنه أنا بستر. ويعني زي ما قلنا الحاصل جوا بيتنا ما يكون مادة للحكي، وكمان مادة رخيصة يعني برخص بيته، برخص زوجي وببخص فيه يعني بصراحة. ليه؟ لأنه ممكن نسبب جراح حتى للزول اللي بيسمعنا، أيه هو ما قاعد في مجلسنا ده عشان يعرف، ولا زوجتك قاعدة في المجلس ده. بالمقابل طبعا برضو في حاشية من الرجال برضو ممكن يكونوا بنفس الحكاية، لكن زي ما قلنا الزوجة ما بتكون قاعدة في المجلس اللي انت بتتكلم فيه، ولا انت الزوج بتكون قاعد في المجلس ده، لكن إذا وصلك الكلام أكيد حيسبب لك جراح كبيرة، وده ممكن يكون عامل في إنه يولد مشاكل. القيل والقال، انت قلتي في قلتي قاعده مع صحباتك، وكنت قلتي وانت ذاتك وصلني انت قلت، فده الحاجه الشراره الاولى.
0: وفعلا ودي كمان ممكن تبقى كارثه كبيره، انه تاني زوجي ما حيثق فيني.
1: أيوة.
0: وما حيوريني بمشاكله. ليه؟ لانه اشيل كل الكلام انا انقله برا البيت، وقد يصل بطريق او باخر، فبالتالي تاني ما حيثق وحيقفل نفسه ويكون لي صندوق مقفول ما اقدر افهم الحاصل شنو. فعشان كده الثقه والستر لازم بين الناس، عشان ما يقدر يكلمني واكلمه بوضوح ونصل لحل مشاكلنا مع بعض.
1: ودي الحاجة اللي بتثبت البيت، نصل لحل مشاكلنا مع بعض كده. خلينا نجيب في النقطة دي وتعالي مع بعض كده نشوف معانا الأصدقاء الناس الموجودين معانا الليلة على صفحة راديو سمر بتتابعنا. بنقول لكم حبابكم أصدقائنا وحباب وجودكم وطلتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معانا. عنواننا الليلة عايزين نشوف البيت الآمن هو شنو، ويعني نشوفه كمان ما بين الواقعية والستر والخصوصية. هل إحنا فعلا عندنا كل الحاجات دي داخل بيوتنا؟ خلينا نرحب بصديقنا جيمي تاتار، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا. وكمان عبد الله سليمان بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد الله، سعيدين جدا جدا بوجودك وتفاعلك معنا. عدولي ميامي بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا عدولي، ونسعد دائما بوجودك وتصبيحاتك. كمان نونا بحر بتقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا نونا، وأجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك معنا. محمد علي بيقول صباح الخير، إطلالتكم الصباحي جرعة تحفيز وتفاؤل، حلقات متنوعة وهادفة جدا، محباتي لكم، استمروا. شكرا يا صديقنا الغالي محمد، ومحمد الناس اللي عجبنا الليلة موضوع حلقتنا، ونتمنى انك تكون مستمر معانا ومشاركنا. بسلم عليكم.
0: يا هلا وشكرا كثيرة على كل الأحباب اللي شاركونا بآرائهم الجميلة وصباحاتهم الطيبة.
1: في رسالة كمان من الصديق المداوم دائما معانا الصديق عوض فسها، أهلا ومرحبا بك يا عوض، وسعيدين جدا جدا وأجمل الأوقات عليك. بقول يا سلام يا سلام يا أخي على الناس، البركة صباحكم مليان خيرات.
0: أهلا ومرحبا خالتي العزيز، كيف أحوالك؟ مبسوطين كثير بمشاركتك.
1: نعم أكيد، وعنده معانا موقف عوضة نحكي لك على الهواء. عوضة من الناس اللي قالوا نهاية ما راجع. هيا أستاذ عوض، إذا ما حضرت حلقة أول مبارح يلا وصلنا لها الكلام، لأن هي بتخالتك. ويمكن تجر رجليك شوية شوية وترجع لأرض البلد الغالية. طمنا عليك وعلى أولادك، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وسعيدين جدا بصراحة بوجودك وبطلتك ومشاركتك لنا. وكمان عندنا رسالة من صديقتنا جيجي، بتقول نجلة حبيبتي مشتاقين كتير، صديقتي الحكيمة من زمان من زمان شديد، ربنا يباركك حبيبتي، وكمان ربنا يبارك مقدمة البرنامج، كل الحب. بتسلم عليك.
0: يا هلا يا هلا جيجي من فرنسا، شكرا كتير، شكرا على تحياك، وربنا يباركك ويبارك بيتك وأولادك.
1: يا سلام حبابك يا جيجي، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك، وعايزينك كمان يعني إضافات من كل الأمهات والآباء الموجودين معنا وكل الناس اللي بتتابعنا، نتكلم عن بيوتنا السودانية، عن الأمان والستر الخصوصية اللي موجودة فيها. نور الدين محمد بيقول ما شاء الله تبارك الله، الكتاب المقدس برضو سمح أكيد يا صديقنا الغالي، ونحن إذا بنستدل بأقوال السيد المسيح وكمان عن معظم تعاليمه والقصص الكثيرة اللي ممكن يعني تفيدنا خاصة في حياتنا اليومية. فإذا أنت حاب تعرف كثير عن الكتاب المقدس، عندنا فريق من المتابعة، أكيد أي أسئلة وأي استفسارات حول الموضوع خاصة من الناحية الروحية بنقول لك حبابك، وأكيد مستعدين يعني مجابة كل سؤال حبابك، ومتشكرين جدا جدا يا نور الدين لوجودك وتفاعلك معنا. كمان سارة مكنن حبابك يا سرور، سعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك يا سارة، بتقول كلام راقي بجد، سلم عليك يا سارة.
0: يا هلا يا سارة، صباحك نور.
1: كمان عندنا صديقنا محمد يوسف بيقول يا سلام على العنوان الراقي، فعلا توعية حقيقية، شكرا على إطلالة الصباح الجميل. شكرا لك انت صديقنا محمد على متابعتك وعلى تفاعلك وعلى وجودك معنا، وبرضو مستنين يعني إضافة للموضوع. آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكل صباح الخير والسعادة لكم، كل الحب والاحترام، موضوع واقعي وفي من الوعي. شكرا يا صديقنا آدم، وأكيد أنا ونجلة بس ما حنكفي الموضوع، لكن محتاجين كمان مشاركاتكم وإضافاتكم وتفاعلكم معنا. أكيد كلنا خايفين على بيوتنا وبنحب بيوتنا وبنحب كل فرد موجود في الأسرة، وعايزين نظهر ده. وكمان فرصة لكل زول موجود معانا على يعني على الهوى، إذا عندك أي زول عايز توصل له تحاياك داخل الأسرة ولك فترة طويلة ما شفته وما سمعت عنه حاجة، ممكن تكتب رسالة، وعبر راديو سمر ممكن حيشوف الرسالة، وأكيد يعني يسعدنا جدا نكون حلقة وصل بينك وبينه. كمان أحمد بيقول صباح الخير حبابك يا أحمد، وسعيدين وأجمل صباح على كل المتابعين وعلى كل الأحباب الجميلين الموجودين معنا على الصفحة. نرجع أستاذ نجلاء، وأكيد موضوعنا زي ما قلنا أو بيقول المتابعين موضوع جميل وواقعي، ودائما إحنا في راديو سمر متعودين يعني إن ننقل واقعنا السوداني في مواضيع بسيطة، مش بنقول فيها حوارات لكن بنتونس فيها، لأنه إحنا بنحس إنه دي مساحة للونسة، مساحة إنه نفتح أبوابنا وقلوبنا كمان لبعض.
0: ده أكيد يا إيناس، وده اللي بيخلي الناس بيتابعوا راديو سمر لأجل المواضيع الهادفة اللي بيطرحها، لأجل إنه الناس بتتفاكر عشان ما نصل بمجتمعاتنا للرقي والتحضر والتقدم.
1: يا رب يا رب. أستاذ نجلال، ورجعنا تاني لبيتنا الآمن، عايزين نشوف مرات في تصرفات قاعدة تكون صعبة بتصدر مننا يعني إحنا الكبار، وما بنخد بالنا إنه تأثيرها حيكون حتى على الأطفال. فأنا إذا عايزة أطلع لي طفل، إذا كان ذكر يكون شاب يعني عنده مبادئ وقيم جميلة داخل الأسرة، يقدر يتعامل بيها بعدين حتى مع زوجته مع أسرته، إذا أنا محتاج أبدأ من وين؟ من البيت كأول مدرسة، من سنة أولى.
0: فعلا البيت هو المدرسة الأولى، فخلينا نعرف أنه من الأم والأب مما يبدو حياتهم الزوجية لما ينجبوا أطفالهم، إنه أول إحنا كأم وأب نحن المثال الحي الواقعي بالنسبة للأطفال، وتربية الأطفال بتبتدي من الأربع سنين الأولى. وده بيذكرني بشعر أنا بيعتبر حكمة، بيقول إن الغصون إذا غومتها اعتدلت ولن يلين إذا غومته الخشبي. فأنا لو عندي نبتة صغيرة وشفت لي فرع ماشي معوج، فبحاول بعدله وبربطه من البداية عشان يقوم لي مستقيم بالصورة اللي أنا عايزة. لكن لو خليت الشجرة دي كبرت والغصن ده بقى كبير وبقى قوي، خلاص اتحول لحاجة كده ما حقدر أعدلها بالساهل، وإذا حاولت أعدلها هتقوم شنو، يمكن تتكسر. فأنا أبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فأنا أبتدي، والبداية بتكون بي أنا، بنفسي أنا، أنا المثال الحي للقيم والمبادئ والمفاهيم اللي أنا عايزة أغرسها وأزرعها في نفوس أبنائي. فهم حيشوفوني أنا كأم أو كأب بتصرف كيف، وحيتصرفوا بنفس الطريقة. القيم البزرعة فيهم من عمر 4 سنين بتستمر معهم إلى أن يشيخوا. والكتاب المقدس بيقول ربي ولدك
1: في طريقه.
0: على طريقه، فمتى ما شاخ لا يحيد عنها، نهائي ما حيبعد، لأنه من الصغر أنا وريته الخطوط العريضة اللي هو حيقوم عليها. فدل بيخليه ينمو في هذا الاتجاه، حتى لو حاد، لو بعد شوية بيرجع تاني للخط الأول، ما حيمشي بعيد خالص.
1: يا أكيد يا أستاذة نجلاء، وبجد أنا يعني شديت شديد للحديث ده، بما أنه أنا أولادي كبار خلاص، حسيت أنه فعلا كان في إخفاقات يعني في مرحلة ما. يعني بديتي قلتي من 4 سنين دي الفترة أو السنة المناسبة اللي إحنا نقدر نزرع فيها المبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الروحية. ليه؟ لأنه زي ما قلتي متى شاخ لا يحيد عنه، حتى إذا في شوية انحراف، لكن المبادئ الروحية بتخليه يرجع ويتذكر انه انا صح ما قدرت اسمع كلام امي وابوي، لكن ربنا هو اللي حيقدر يخليني اعمل ده. فيعني وانا بشوف قبل ما نقدم يعني البيت الامن للاطفال، محتاجين نقدم لهم المحبه الحقيقيه اللي بتخلي الامان ده يكون فعلا هو يحس به ويشعر به. مرات احنا يعني في بعض الامهات وبعض الاباء بيفتكروا انه الامان في الاسره انه انا أجيب يعني مواد تموينية بكمية، أطبخ كم حلة الليلة وخليها جاهزة، أشتري كمية بتاعت ملابس وأوديم مثلا منتزهات. ما قلنا عيب ولا خطأ، لكن ده هل بي بي بي بي بيد المبادئ الأساسية في الحياة؟ في حاجات جوهرية احنا محتاجين نعمل، كل دي أنا بشوفها حاجات شكلية. ما الأكل والشراب بمعنى خلاص ده هو الأمان؟
0: الأمان صح ما في الأكل والشراب، أنا ممكن أسعى أي أب وأي أم بيسعوا لتوفير هذه الأشياء، لكن الأهم من كده أقدم لهم حب، محبة، أقدم لهم حاجات عملية أنا أعملها في حياتي عشان هم يقتدوا بها. ما كعب إنه أوفر كل حاجة، لكن الأحسن إنه أعلمهم حسن التدبير، أعلمهم الفهم، أعلمهم إنه أنا عايشة واقعي. أنا ما في فيلم، ما ممثلة في فيلم، ولا أنا سوبر هيرو كده مرة كده خلاص خارقة ودايرة ودايرة أعمل ودايرة أسوي. لا، ده بيشوفوا في تصرفاتي وفي سلوكي وهم بيمشوا بيه، وسلوكي وتصرفاتي دي بترجع لمعرفتي لله ولإنه القيم الدينية اللي أنا ماشية بيها. فلازم إحنا تكون علاقتنا وثيقة بربنا عشان إحنا نستمد قوانا منه، من الله. الله هو اللي بيديني القوة إنه أحقق الأشياء اللي أنا عايزاها في بيتي، والأمن والأمان في بيتي، صلاتي من أجل البيت، من أجل الأبناء، ده اللي بيقودني أكتر.
1: أكيد. وكمان يعني إضافة لكلامك، ممكن يكون البيت الآمن البيت اللي ما بيشعر فيه الطفل بالخوف، أهم حاجة يحس بالأمان، يحس بأنه قادر يعبر، يحس بأنه قادر يتكلم ويقول، يحس بأنه في ناس عندهم آذان ساغية قادرة تسمعه. التجاهل مرات قاعد يسب يعني بيصنع في الطفل تشوهات صعبة جدا جدا. يعني إحنا لما نبقى كبير وما يسمع الكلام من وين؟ لأنك أنت ما سمعت له أو لأنك أنت ما سمعت له.
0: أيوة، وده يرجعنا إنه أطفالنا لما يدور يحكوا ويتكلموا ندين فرصة إنهم يتكلموا. فأحيانا طفل يجي من المدرسة جايب معه قصص بتاع يومه الحصل معه، لازم أديه مساحة 15 دقائق قبل ما أنا أقول له يلا أكل يلا نوم، لازم أديه فرصة يتكلم. ده بيخليه إنه يتكلم معي بأريحية، ولما يتكلم معي حتى لدار أكلم نصايح، أقدم له نصايح أقدمها بمحبة، ما يشعر بالخوف وما يتردد إذا كان المرة الجاية عايز يقول لي حاجة.
1: أكيد. وكمان بنشوف بعض يعني أفراد الأسرة أخلاقهم قاعد تكون ضايقة، وبي يعني بنشوف الطفل كأنه هو ما حاجة، يعني أنت كمان عايز تتكلم وأنا ما فاضية، فبنصنع في الطفل كده إحساس ما جميل، وبننسى إنه دي خطوات أن إحنا يعني بنخدها عليه وتبقى استبات لقدام. يعني فأنا إذا من هسع ما أديته قيمته كإنسان، يعني إحنا مرات بنقول هو لا زاد وهو عارف شنو، هو معقول حاسس بالحاجة دي. ف يعني التبخيز مشاعر الطفل صعبة جدا جدا، وما قاعدين نخد محل نفسنا محله عشان نحس بالإحساس ده، ما لما نحنا نمر بنفس الموقف بندي الحقية لنا نحنا لأن نحنا كبار، لكن الأطفال لا.
0: الأطفال بيفهموا يا جماعة وبيشعروا وبيحسوا، ما تفتكروا الطفل الصغير ده ما بيفهم، بيفهم، وأنا لازم أسمع لي على قدر فهمه وأناقشه على حسب سنه. المناقشة دائما ما أناقشه بحاجات أكبر من عمره، أبسط له والكلام، أبسط النقاش على حسب سنه، وده بيخليه زي ما قلت يديه دافعية إنه يحكي لي على كل حاجة، وما يشعر بالخوف، يشعر بالأمان، ويشعر إنه لما يحكي لي قصة أنا ما حامشي أحكيها برا. زي ما نرجع لموضوع الستر تاني، مهما كانت قصته ما عمل موضوع ونسى وضحكة أضحك ما شفته ليلة ولا دي قالوا لأ.
1: أيوة.
0: لازم كده تاني ما حيحكي لي، لازم أيوة. أنا أديه الأمان بأنه يحكي أي حاجة حصل له، عشان لا قدر الله يتعرض لموقف صعب ببساطة حيجي يحكي لي كل حاجة. فلازم نسمع لأولادنا، نسمع لهم وهم صغار برغم خفة المواضيع اللي بيحكوها أو بساطتها، ما نجاهلها.
1: أيوة، وفعلا ده اللي بدي أمان للطفل، يعني كسبناه صديق من هو صغير حيمشي معانا صديق ورفيق هو كبير، يعني ما نستخف به بعقليته بمشاعره بحاسيسه بقصصه البسيطة اللي انت زي ما قلتي اللي هو بحكيها. لأنه في بعض الأسر يعني تتعرض أطفالها لمواقف صعبة جدا جدا، وبتمر بمرارة صعبة ويعني جرح ما قادرين يتشافوا منه، لأنهم ما كان في تواصل بينهم وبين الأطفال ديل، ما أدوهم الأمان، ما أدوهم الخصوصية بتاعتهم، تعالي يا ولدي كده نحكي، ما كان في المحادثات اللي بتكون بيناتهم تديهم براحة بتاعت إنهم حتى يعبروا. فلما تحصل لهم مشاكل، خلينا أقول الاغتصابات اللي حصلت للأطفال وكثير مسكوت منها، والأسر مرت يعني بمرارة صعبة جدا جدا، يمكن واحدة من الحاجات لأنه الأطفال ما قادرين يعبروا ما قادرين يشتكوا، الأسلوب التخويف كان فيه أكثر من إنه إحنا اديناه الأمان.
0: فعلا يا جماعة، لأنه إحنا في زمن يمكن الأم والأب وكل أفراد البيت مشغولين بتوفير المعيشة وجارين في المعيشة، وبينسوا إنه يقضوا لحظات في استماع لأولادهم. يا ريت نرجع لغيامنا السمحة يا جماعة ونتلمى في وقت الغداء وقت الفطور، ما تلمينا وقت الفطور بسبب الشغل والمدارس، لما نرجع المساء لازم يكون عندنا قاعدة مع بعض، إن شاء الله نشرب شاي مع بعض وكل واحد يقعد يحكي ويتونس، نسمع لبعض، ندي الطفل فرصة إنه يعبر. وزي ما قلتي ده بيخليه بعدك لو تعرض لأي موقف يجي يحكي، لو أنا ما بسمع له فبالتالي هو مهمش حيكتم خوفه جواه، إذا تعرض زي ما قلت لحالة بتاعت اغتصاب ما حيجي يحكي لي، يتهدد أي تهديد آخر ما حيجي يحكي لي، لكن لما أنا أكون بسمع له بكل بساطة حيجي يحكي لي، حتى لو زول لمس طرف ملابسه ساي حيجي يحكي لي.
1: نعم، ودي الحاجة اللي احنا دايما يعني حصلت فيها توعية كبيرة جدا جدا، خاصة للأمهات الأسر باعتبار أنهم هم أكثر يعني فئة بتكون متواجدة مع الأطفال باعتبار أنه الأب ممكن يكون مشغول. يعني وأنا عجبني الوعي اللي حصل ده، أحسن من القفلة بتاعت زمان. يمكن إحنا زمان قمنا وفعلا ما عندنا المساحة بتاعت الحكي الكثير، كل زول كان يا إما مدرستك يا إما صحباتك ولعبك ومشاورك، وجيت راجعة مع أخواتك في البيت ونسوا خلاص. لكن هالساعة اختلف يعني الوضع، ما بيتعلمنا التربية أسلوب التربية الحديثة في إنه الطفل محتاج إنه يعبر عن مشاعره، محتاج يعبر عن نفسه هو ذاته منه، محتاج يكون مشارك حتى في الرأي في كل حاجة في البيت. إحنا برضو محتاجين للطفل إنه يكون فرد أساسي يعني في الحوار والنقاش والقرار اللي ممكن يكون موجود. وبنشوف أطفال واعيين يعني حتى في كلامهم وفي يعني حديثهم تلقيه فعلا طفل واعي جدا جدا، وتلقي في أطفال منكمشين على نفسهم ما عارفين حتى يردوا لك التحية ازيك كيف كويس، ما بيقدر يرد، ما بيعرف يتكلم. فأكيد في يعني تفاوت في التربية يعني وإحساس كل طفل من آخر في البيت اللي تربى فيهم.
0: فعلا وده فعلا رجع يعني زي ما قلت للتربية. إذا أنا ربيت جناي على المحبة، على الوضوح، على إنه يحكي ويتكلم معاي، هيطلع طفل سوي للمجتمع وبالتالي مفيد للمجتمع بتاعه. ومن هنا أنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة مع الأطفال في البرامج التوعوية، في السلوكيات، في توعية الأطفال. فطفل اليوم بيختلف توتال، فهو عارف ياتو حتى ممكن يزول المسو فيها، عارف كل لمسة معناه شنو، فاهم إذا كان ذكر أو أنثى، عارف خصوصياته، عارف في حدود ما في زول يتعدى. فأنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة من أجل الشفاءات النفسية، فدي حاجات جميلة جدا في مجتمعنا. وزي ما قلنا برضو نرجع للأسرة كأول مدرسة زي ما قلنا، فلازم يكون في توعية كافية في البيت. أنا أوعي جناي من هو صغير أديه ذاته خصوصية، لمن أنا أكون خادت الخصوصية دي في البيت يبقى هو عارف في خصوصية لازم يحترمها. إذا كان أنا الأم والأب بحترم خصوصية ولدي وعندي حدود، فبالتالي هو برضو بره حيخط الحدود دي وما حيخلي زول يتعدى.
1: نعم، ودي الحاجة اللي بترجعنا بتخلينا نقول يا نجلاء إنه نحن نربي على الطفل إنه مش يخاف من الغلط. ما هو أصلا ما في ظلم ما بيغلط، إحنا الكبار بنغلط فما بالك الأطفال، لكن كيف إنه يجي ويتكلم ويعترف بالخطأ ده، ما نخوفه
0: بالضبط. ده لما يشوفني أنا كأم أو أب بغلط بعترف بغلطي، ما معنى أنا بسقر مكانة زوجي أو مكانتي، لا أنا عايزة أعلم جناي إنه لا، لما أنا أغلط لازم أنا شنو أقول معلش يا جماعة أنا غلطت في الحاجة الفلانية. وده اللي بيشجع إنه ما يخاف من الغلط. في فرق يا جماعة، طفل بيخاف من الغلط وما داير يغلط
1: عشان التعليم.
0: أنا أيوة أنا لما أعنف على كل غلط يقوم به فهو خلاص الغلط ده حيخاف وما حيوريني لو في غلط في حياته وما حيتكلم بغلطه. لكن لما أنا بورينه أي إنسان بيغلط، المهم إنه يعترف بغلطه ويحاول يعالج ويصلح هذا الخطأ، فبالتالي الطفل ما حيخاف. وده يا جماعة كمان برجع لحتة مهمة في المدارس، ما أي طفل حيجي الأول يا جماعة.
1: أيوة.
0: فأنا بجد كأستاذة بزعل شديد لما الوحدة تزعل ليه ما جيت الأول، ما شايف فلان، ما فك الأول، إذا كان بيجي الأول وفك الأول ليس من الأسباب وجيت تاني ليه جيت التاني يا جماعة،
1: خليت المساحة لصحبه.
0: أيوة جت تاني جل 20. أي طفل عنده إمكانيات، وأنا ما أغارن جناي نهائي بجنة تاني. المغارنة دي أخوانا بتودي لحتات تانية صعبة إحنا ما فاكرين، لا المغارنة ممكن تخليه يكره زميله الجاء الأول في مكانه، بدل ما يعرف إنه الحياة كده يوم ليك ويوم عليك، لا حيبتدي يكره، حيبتدي يحقد، حيبتدي يحسد. فأنا لازم أبعد من الحتة دي، خلاص دي قدرته وعمله.
1: أيوة،
0: فلازم أنا أكون زولة كده هنا أخذ نفسي في مكانه. ما أنا قبل كده بمتحن، هل أنا طوالي كنت بيجي الأولى مثلا؟ أكيد لا، كل زول ساتر الحاجة اللي كان بيعملها زمان ولا المستوى بتاعه
1: ما حققناه فينا إحنا
0: دايرين نحققه. أنا ما بجي الدكتور عايزة جناي يطلع دكتور وأنا أكون أستاذة. فهو له قدراته برضه ولو أهدافه ولو حاجاته ولو طموحاته
1: ولو حاجات إمكانياته برضه.
0: أيوة إمكانياته، إذا كان كل الأولاد دل بيجوا الأوائل اللي بيجي الأخير منه، ما كل زول بالإمكانيات الخطافة ورب العالمين.
1: أيوة، فبأمانة يا أستاذة نجلان ونتكلم عن الأطفال بيت أنا قاعد أحسهم مظلومين جدا جدا، وعشان كده تلقي يعني من أسلوب التربية في أطفال منكمشين جدا جدا. يعني حتى موضوع التخويف من الخطأ ده تلقي الواحد ما داريه بش لعبته عشان يكسيرة، يعني هو ذاته محتار في نفسه يعمل شنو، تلقيه والوقت كله متوتر ومتنشن وممكن يبكي
0: ومتردد كمان، ما قادر يعمل حاجة،
1: يعني ما قادر ياخد خطوة لقدام. وممكن يكون واحد من الأسلوب الممكن بس يعبر به البكا، ونحن ما بنفهم يعني هو بيبكي عشان شنو. فبدل ما احنا نقعد عشان نفهم منه البكا ده بسبب شنو، نضربه، وبدل ما نكون حلينا الموضوع بنكون أزمناه بزيادة.
0: أيوة، ونجي لحتة إنه راجل يبكي ليه ما يبكي الراجل يا ما بيبكي ليه ما يبكي، ما عنده مشاعر، عنده أحاسيس. أيوة. يا جماعة، وده اللي بيخلي الطفل بيكون متردد، الخوف بيخليكم متردد كثير. لما أكون متابع عليه في امتحانات بشوف واحد ماسك القلم يدور ألف، وبعد شوية يشطب ألف يدور باء، التردد ليه؟ ما عنده ثقة في نفسه، أنا ما خطيت الثقة فيه، أنا خطيت خوف. فلازم يا جماعة ما نخلي أولادنا يخافوا، نزرع فيهم الثقة، المحبة، التفاهم، الكلام، الوضوح، دي حاجات قيم مهمة جدا جدا. نرجع زي زمان لما كانوا أطفالنا ده اللي بيجوا بيحكوا كل حاجة، بيتكلموا كل حاجة. ما نخلي ضغوطات الحياة تأثر فينا لدرجة إن نحن ذاتنا بقينا متوترين.
1: أيوة، ويعني جلا برضو في حاجة يعني بجد يمكن تكون حس حاليا بالذات في عصر السرعة والتكنولوجيا والوسائط وإذا، فبنلقى برضو إن إحنا مرات يعني بنخلي الطفل خاصة إحنا الأمهات يعني أنت دائما مشغولة بالواتساب، مشغولة مع صحباتك، رسائل ومش عارفة، يجي طفلك ما قادر تسمع له، أمشي بعيد أنت ما عند. وكمان بناخد لهم المحمول عشان يشغلهم، فبنلقى ده بقى الصديق، بقى يعني حتى التلفون ده كان البطارية نزلت تلقيه هو الشاحن مضبوبين على الكرسي على الحيطة، يعني ما بفكه. وأنا مبسوطة بيدك كأم لأنه ساكت ساي، ما عامل لي مشكلة، ما موسخ لي البيت، ما مخرب لي الملايات. فده تأثيره ممكن يكون شنو برضه على الأسرة وعلى الطفل.
0: أيوة، ده بخلي لي الطفل بيكون ما عايز يتكلم ولا بيقوم حتى عشان يأكل ولا يقوم عشان يشرب موية ساي. فأنا أي ريحت البيت خليته نظيف وما متحرك الطفل، لكن ده بيأثر سلبا على أولادنا. يا جماعة، إحنا لا عارفين إنه قاعد يتفرج في شنو ولا متواصل مع منه، وفي حاجات مفيدة وفي حاجات مضرة. وبعدين ما ننسى فوق ده كل الساعات الطويلة البيغدادي بتأثر على مستوى الذكاء والتفكير. فإحنا يا جماعة ما الوقت كله موبايل، ولا الوقت حتى لو كان لعبات، نخصص وقت للعب. وده برضو بطبقه على نفسي، ما ممكن أنا عايز أحمي الموبايل ألمه منه وأنا أكون وقت كله رافع الموبايل في وشي.
1: نعم،
0: فلازم أنا ذاتي أكون قدوة في الحتة دي يا جماعة. أي في حاجات مهمة بضرب أتواصل، عندي حاجات خاصة بالشغل لازم، لكن لازم يكون في وقت، زي ما أنا عايز طفلي أخصص له أوقات هو يخصص وقت ليش يلا الموبايل، أنا برضو أخصص أوقات.
1: أيوة، ونعلم أنه في حاجات ممنوعة وفي حاجات مسموحة، يعني ما كل بس اليوم احنا في حاجة واحدة زي ما انت قلتي انا مشغولة، بمعنى خليه هو مشغول. يعني بنحترم يعني موضوع انه الطفل ممكن يكون في ايوة مع اصحابه ومع، لكن بس زي ما قلتي ما الوقت كله. في اطفال ما بيأكلوا زي ما قلتي، وفي اطفال اصلا ودي بتخليهم يعني سلاح ذو حدين، ممكن واحد يخليه لك كلام وتلقيه يتكلم إلا اللغة بتاعت أفلام الكرتون،
0: اللغة العربي
1: الفصيح مش عارفة إيه. وبعد كده تاني ممكن يخلي لك طفل تاني هو أساسا ما بيعرف يتكلم، زي ما قلنا قبل ما بيعرف حتى يرد السلام، عشان يجي عمه ويقعد يتونس معاه ويرد له كلمتين أو سؤالين، ما عنده روح لده، ما عنده روح للقعدة الواقعية بين الأهل، التواصل ده لا، هو عنده عالمه الخاص اللي هو بتواصل فيه.
0: بالضبط، فيبقى نرجع لكلامي إنه نقسم الأوقات، ونرجع لحتة المتابعة، لازم أنا أكون متابعة حتى أنا مدي أول خصوصية، بس رجع عين بشوفه بيشوف في شنو وبيتفرج في شنو وبيتكلم مع منو، ما بس أخلي له التلفون خلاص وأنا أمشي في الطبخ وفي الكنس وغيره وغيره وأنا ما جايب خبره، لا لازم أنا أكون متابعة. وهو ذاته لما يعرف إنه أنا متابعة وملاحظة كل شيء بيعمل حسابه،
1: بيعمل حسابه. وفي بصراحة يعني في أطفال بيحبوا ده، وفي أطفال بيشعروا بيده، وفي أطفال حاسين إنه هم فعلا مهملين من أهلهم. يعني حتى الواحد لو قعد في التلفزيون في التلفون ما مهم عند أمه، ما مهم عند أبوه، أخوانه حتى ما شغالين بيه، فهو حاسب إنه هو فعلا مهمل يعني متروك كده، بس عمل ما يبدو لك ما يحلو لك، إحنا المهم أنت قاعد في البيت وخلاص. مرات بنفتكر إنه قاعدة البيت دي خلاص هي الأدب وهي الأمان وهي أي حاجة، يعني الطفل حتى عشان يتحرك بدنيا يكتسب أي حركة، أي يعني مهارة، كورة، يتعلم، ما في. بقينا نشوف الأطفال يعني ملازمين لبيوتهم بصورة ما طبيعية، حرمينهم من أي نوع من النشاطات اللي ممكن يمارسوها حتى الأطفال.
0: نحاول ده يا ناس، نحاول بقدر ما نقدر، صح الإمكانيات يمكن شوية ضعيفة بأوضاع الحرب وغيره، لكن بقدر ما نقدر نحاول نملأ أوقات أولادنا بحاجات مفيدة. إن شاء الله أدخله مدرسة فيها موسيقى، الحاجة اللي هو بيحبها، أحاول أوفر أحوش على قدر ما أقدر، أخليه دائما يكون طفل متحرك، حاجات مختلفة، يحس ذاته إنه أنا مهتمة، اهتمامي ما بس أنا بس أوفر الأكل والشراب أو أوفر حاجات برا، لا، اهتمامي أنا أبين له اهتمام، أسأله، أتكلم معه، أتحاور معه، أضحك معه، أتونس معه، من خلال الكلام والونس الضحك أنا ذات أقدر أعرفه بفكر كيف بفكر، في شنو اهتماماته، شنو دي حاجات مهمة، التواصل بجد شيء مهم شديد يا ناس،
1: وأقدر أنا ذاتي حتى أشجعه يعني إذا عنده أي مشروع أي تفكير، المهم أنا أخذ وأدي معه زي ما قلت وأنا أعرف الجوا وفي شنو. مرات إحنا كأسرة أستاذة نجلاء بنحاول دائما نقدم المثالية للأطفال، إنه نحن أسرة مثالية وما بنتشاكل وما في أي يعني كلنا سمنا على عسل، ده تأثيره شنو؟ هل سلبي ولا إيجابي على الأطفال؟
0: أنا غايته بشوفه سلبي أكتر من إيجابي يا ناس غايته، معلش. ليه؟ لأنه يا جماعة نكون واقعيين، الواقعية لازم الطفل ده يحس إنه فيه أريحية وفيه واقعية، ما في أصلا بيت ما فيه مشاكل، لو قلنا كده بكون كذابين، لو قلت أنا بيتي خلاص مثالي لا بنشاكل لا بنختلف، معنى إحنا عندنا مشكلة أساسا، يعني معنى ما قاعد نتكلم مع بعض ذاته،
1: دي مشكلة أصلاً.
0: ولا في تواصل بيناتنا، لأنه لو في تواصل أكيد حيكون في اختلاف، أكيد حيكون رأي مخالف، ولكن اختلاف الآراء لا يفسد للود مكان، فإحنا لازم نخلق جو من الواقعية والأريحية والصدق، نكون صادقين مع أنفسنا، بنختلف في اختلافات بسيطة ممكن حتى يشاهدها أولادي في البيت وكان مع الأب والأم في الحوار، لكن دائما نكون هادئين وإحنا مختلفين، ما نطلع عن طورنا ونعكس حاجات تانية سيئة تخلق حاجات سيئة في داخل الأطفال. دايرين طفلنا دا يحس إن إحنا برضو عندنا مشاكل، برضو عندنا هموم، عندنا حاجات بنتناقش فيها، أنا برضو بغلط، أنا برضو إنسان، فده بيخلي يعرف إنه شنو واقعية ويعرف يعني شنو صدق وأمان.
1: نعم، وعشان لقدام ما يصطدم بحاجات هو ما كانت موجودة.
0: بالضبط.
1: ويعرف إنه أنا حتى اللي اعتذرت لأبوه قدامه يعرف إنه في حاجة اسمها اعتذار، معليش أنا وده بخليه بالتالي إني اعتذر لأخوه الأكبر منه ولا الأصغر منه. ومرات بنشوف في يعني مشادات بتحصل حتى بين الأطفال الصغار مع أخوانهم الكبار، بتحس فيه عدم تقدير لأخوه الكبير أو احترام، ليه؟ لأنه ما يتعلم ده، دائما إحنا ممكن ندافع عنه في الغلط وفي الصح، وده الجبال المحور إحنا قلناه ونخليه يخاف من الغلط ولا يعترف بالغلط، فدي يعني حاجات كثيرة ممكن بتحصل داخل البيت بنشوفها بسيطة، لكن دي اللي بتكون شخصية البيت ولا شخصية الشاب لما يكون كبير.
0: أيوة، ما كعب احترامنا لبعضنا البعض، لكن ده ما معناه أنا أفضل الكبير، وما معناه الكبير دايما صح، هو لازم يعرف الحتة دي، لما يلقاني أنا كأم أو كأب بعترف بغلطي أو بقول معليش يا أخي أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مرات الطفل ذاته بنلقنا به يقول لك يا ماما لك أنت ما قلت كده وعملت كده، ففي الوقت ده ما أقول له ده سكت خلي عندك أدب، لا معليش أنا غلطت، ما في حاجة، هو يعرف إنه كده يتعلم إنه في حاجة غلط وفي حاجة يسمى اعتذار، ما معناه إنه ما حيغلط، حيغلط وإذا غلطان حيعتذر وحيصلح غلطه، فأنا كده بكون كونت شخصيته حاجات جميلة جدا حتنفعه لقدام.
1: نعم، وزي ما بيقول الكتاب المقدس إننا نعترف بزلات بعضنا البعض، يعني حتى مش عشان هو صغير يعني له شنو الاعتذار، لا، نعتذر ونعلم من هنا لقدام إنه كل ما يكون في غلط بمعنى في خطوة تانية اسمها الاعتذار، لأنه دي بتخلي الأجواء ترجع أحلى وأحسن من الأول، وبتقوي رابط المحبة بينك أنت وبين أخوك أو بينك وبين أختك صاحبك حتى. فما ضربك أضربه وشيل حقك وما عارف الكلام أو حتجيني راجع البيت بكيان. أيوة صح، نعلم الشجاعة وأي شيء، لكن كمان في مبادئ جميلة إحنا ممكن نزرعها فيه.
0: بالضبط، نعلم الشجاعة لكن ما نزرع العنف جواه.
1: أيوة.
0: جانب يبكي أول أعرف ماله، عرفت ماله لو هو غلطان بالراحة ببساطة بعد ما يهدأ شوية كمان، ما في نفس الوقت انت غلطت في الحاجة الفلانية، فنهدئ المواقف بقدر ما نقدر. الخلافات بتحصل زي ما يقولوا هن المصارين بتتشاكل.
1: أيوة
0: فبالتالي لازم حيكون في خلاف، ما خلاص البيت ده حيكون اليوم كله ساكت كده وهادئ ومسالم، لا إلا في مشكلة. أنا مرات لما يكون هادي البيت ده ساكت معناه في حاجة، ما يا
1: حاجة بتخوي. يا سلام، ربنا يحفظ أسرنا يا أستاذ نجلاء، ويدي فعلا فيها المحبة والسلام والأمان. وحباب كل زول بتابعنا، ورونا حال بيوتكم وأولادكم، إن شاء الله رب أنتم كل

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد الفاصل، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بتابعنا، وكمان بالناس اللي انضمت لنا. وزي ما شايفين عنوان حلقتنا الليلة بنتكلم عن البيت الآمن، وعايزين نشوف الخصوصية والواقعية والستر.

0: الحاجات دي كلها موجودة عندنا في بيوتنا، ولا إحنا محتاجين نراجع مبادئنا في التربية وكمان نعرف نقدر بيوتنا وأطفالنا أكتر وأكتر. إذن كمان برحب بكل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. عندنا صديقنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير، البيت الآمن بيقول هو البيت الآمن هل هو مجرد جدران وأبواب؟ بيقول البيت الآمن ليس البيت الذي لا تحدث فيه مشاكل، ولا البيت الذي يخلو من الخلافات. البيت الآمن هو المكان الذي يستطيع فيه كل فرد أن يكون صادقا دون خوف أو دون خوف، وأن يختلف دون أن يطلب المساعدة، دون أن يحاكم. لكن هنا تظهر أسئلة صعبة، هل نحن فعلا واضحون مع بعض داخل البيت؟ ودي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا. هل إحنا فعلا في بيوتنا إحنا واضحين مع بعض، أم نحن نخفي المشاكل حتى تتراكم ونعتبر الصمت نوعا من الحكمة؟ وده إحنا قلناه قبل الفاصل.
1: نهاية الصمت ما حكمة. الوضوح إننا في مشكلة لازم نناقشها ونحلها. لما الكتمان بيولد جدار فاصل بين الناس في بعضهم، يعني كل ما واحد بيه كاتم حاجاته جواه يبقى ما في وضوح، يبقى ما في ثقة، يبقى ما في بيت آمن. لكن لما إحنا نعترف بأنه في غلط، نقعد نفكر نحل الغلط ده كيف.
0: أيوه، فبرجع وبيقول تاني، أما الواقعية فهي إنه نعترف بأن الأسرة السودانية مثل أي أسرة تمر بضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، وقد تحدث فيها أخطاء وخلافات. المشكلة ليست في وجود الخلاف، المشكلة في الطريقة التي ندير بها الخلاف. والوضوح هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة، والستر لا يعني الكتمان، والخصوصية لا تعني العزلة.
1: ده كلام مهم بجد، كلام مهم شديد، وجيت لي مربط الفرس. فعلا الوضوح ما معناه انه انا ما اتكلم عن المشكله، يبقى انه وضوح وستر يمشوا مع بعض. اكون واضحه عارفه انه دي مشكله، اي انا بستيرها ما بطلعها برا الجدران، لكن لازم اناقشها واحلها.
0: نعم. كمان عندنا كوكو صباحي بيقول صباح المحبه والسلام، مستنين حلقة اليوم من راديو سمر ونتعرف على آراء الأستاذة نجلاء أبرهة في موضوع الخصوصية والستر في البيوت السودانية. أكيد أستاذة نجلاء موجودة، وبدينا حلقتنا وتكلمنا كثير، تلمسنا جوانب كثيرة، الواقعية والستر والخصوصية، وتكلمنا كمان عن الأطفال كالشريحة الضعيفة أو اللي نحن أصلا أو المهمشة داخل الأسرة، وعن كمان مبادئنا في التربية وخطوات بسيطة في إن نحن نتبعها، لأنه تأثير بعض المشكلات ممكن يكون صعب بالنسبة لهم.
1: بالضبط كده يا أستاذة ياناس. فطيب يرجعنا تاني نقول الستر والحماية من التشهير. ما نشهر بأخطائنا برا، لكن نناقشها زي ما قلنا داخل الأربع جدران بتاعتنا. وإذا خلاص وصلنا الحتة إنه ما قادرين نحلها، نتفق في إنه نشوف شخص فعلا يمتاز بالحكمة يقدر إنه يساعدنا، ما أي زول.
0: أيوة، نحكي مشاكلنا على الملأ. نعم. طيب محمد علي بيقول لما نقول للبيوت أسرار، يعني الأمور الداخلية أو الشؤون الداخلية في الأسر تتحفظ داخل البيت، فالأحسن تتحفظ داخل البيت. شئنا قال ده تتحفظ داخل البيت شين أو سمح وتتحلى داخلية. طبعا أكيد يا محمد، يعني بجد الشين والسمح ده مفروض شنو يتحفظ داخل البيت. أما الخصوصية دي يكمن في ذات أي شيء شخصي لا يمكن أن يتجاوز حدودك الشخصية. خلونا نتمسك في مقولة، للبيوت أسرار، ومن ستر مؤمن ستره الله، لأنه تفشي الأسرار يؤدي إلى الفتن، والفتنة تتطور ونتائجها تفرقة ومشاكل. سرك في بير وخصوصيتك عالم خاص. لنستمر في السلام ووئام ومحبة لابد من، عشان نستمر في السلام ووئام ومحبة لابد أن نتنازل عن الكثير على حساب نفسنا وعلى خيرنا. بجد شاكر ومقدر لكم لأنه طرقتوا عن شيء حاصل وواقعي. ده إسكتش لنا كلنا بيخلينا نتساءل ونراجع نفسنا. يا سلام يا صديقنا محمد. وكمان بيقول بتكلم عن الستر, ونحن مش بس يعني عشان يعني بس عشان نستر عشان نحن نغطي, لكن إذا سترنا يكون في مواجهة ولا شنو يا أستاذ؟
1: بالضبط كده. الستر زي ما أقول لك بيل ما معناه أنا أغطي على المشكلة. الستر إنه ما أطلعها برا وما أكون كزولة واشة زي ما قلت قبل, إنه في سفر الأمثال كتاب مقدس بيقول السالك بالوشاية يفشي السر.
0: أيوة.
1: أما الأمين الروح فيستر الأمر.
0: أيوة.
1: تستر ما معناه إنك حتغطي عليه وتسكت, لا, أنت حتناقشه وحتشوف حل, لكن ما حتشهر به وبرا وتملى الكلام كله في الحلة وفي الجيران والناس كلهم يعرفوا إنه ناس فلان ديل حصل لهم كده كده. لا لا, ولد فلان ده ما أمه قالت هو حصل معه كده.
0: أيوة.
1: لا,
0: محتاجين
1: إحنا نحل مشاكلنا ونسترها, ما بس نغطي على, لا, نحلها بس ما نطلعها برا.
0: أمين. وكمان بترجع أستاذة روز أو طنط روز زي ما يحلو لينا أنا نقول لها, مربية الأطفال والأجيال, بتقول صباح الخير والبركة, لازم نسمع لأطفالنا وأهم شيء نعطي الطفل وقت ونشعرهم بالأمان. طبعا أستاذة روز مدرسة الأحد جننوها
1: والشباب الناشي
0: والشباب الناشي, لكن بأمانة يعني مميزة بروحها الطويلة وبالها الواسع يعني تجاه الأطفال. فيعني أنت أستاذة وعارفة بتقابلي أنماط من التربية وشخصيات مختلفة للأطفال, وده نفس اللي بتواجهه روز خاصة في الخدمة. فبعد ده بتطلب إنه أهم حاجة بتقول ندي الطفل وقت وكمان نشعره بالأمان.
1: الله عليك يا روز, بجد يعني أنت فعلا مربية حقيقية. فعلا لازم نديه وقت من أوقاتنا نسمع له ونديه إنه يثق في إنه يحكي لنا كل حاجة زي ما ذكرنا قبل.
0: وكمان برجع لنا الزنجي بيقول سؤال, هل نحن نملي بيوت تبدو آمنة أمام الناس؟ أما البيوت يشعر أفرادها فعلا بالأمان عندما يغلق الباب؟ وهنا تبدأ المناقشة الحقيقية, ما الذي يجعل البيت السوداني بيتا آمنا فعلا؟ ما الأشياء التي اعتدنا عليها اجتماعيا ونعتبرها طبيعية بينما هي في الحقيقة تهدم الأمان والثقة داخل الأسرة؟ يعني حاجات احنا بنشوفها.
1: أيوة. أيوة. اللي هو زي الونسة. أيوة. قلنا قبل نطلع نتونس بمشاكلنا وبالحاصل لنا, سواء كان مشاكل أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا, فبنعتبره خلاص ده يعني شيء عادي, ما هو كده ده واقعنا.
0: أيوة.
1: لا, ده ما واقعنا, ده كده احنا بنشهر وبننشر الغسيل زي ما بقولوا, ننشر غسيلنا برا,
0: دائرة
1: انشر الغسيل برا وناس يعني انه انا عندي برضو 100 حاجة واخدها. أيوة. علي. فده بيخلينا فعلا يعني نرجع للكلام الأول, إنه الستر والتغطية برا. الستر يختلف عن التغطية. أستر ما معناه أغطي, أستر. أيوة. معناه ما أنشر غسيلي برا.
0: نعم.
1: أنا ما حستفيد حاجة ذاتي لما أنشر غسيلي برا. حستفيد شنو؟ ما حستفيد حاجة غير إنه أبقى ونسة. أبقى ونسة. أيوة. بس هاي
0: حتبقى حديث الساعة.
1: بالضبط.
0: وقصص لما يكون ما في موضوع أنا حكون. بالضبط. الموضوع. طيب نجاة دستة حبابك يا الغالية بتقول صباح النعمة والبركة إيناس وضيفتك العزيزة نجلاء, وشكر راديو سمر للمواضيع الجميلة الشيقة, ربنا يبارككم. بتسلم عليك ماما نجاة وأكيد تحياها واصل.
1: اهلا وسهلا, ربنا يباركك نجات, يديك العافيه.
0: موسى السيد ابو وعد بيقول صباح النور والسرور حبابك, وسعيدين جدا جدا بطلتك وبمرورك. وكمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. البيت هو صمام الامان لكل فرد والاسره, لكل فرد والاسره هو الأساس للتنشئة السليمة, والوسيط بين هذه الأدوات التكاملية في المجتمع من خلال الاحترام والصرامة والانضباط والوعي, ونغرس فيهم روح التعاون والقدرة على الدوافع من قبل التحديات التي تواجهنا للظروف الغير متوقعة. أي نتعلم الثقة بالنفس من البيت قبل أن ننطلق في الهواء الطلق.
1: بالضبط, ده نفس اللي قلناه يا أستاذة إيناس, إنه نوفر الثقة, الوضوح, الانضباط اللي هو كمان لما حد يغلط لازم كمان شنو يكون في نوع من العقاب للخطأ عشان ما يتكرر بالذات بين الأبناء. لازم اللي يغلط يعترف إنه هو غلطان وبالتالي يحل الغلط اللي هو عمله. ما بمر الأمر
0: ما نمرر
1: خلاص ما في مشكلة معليش
0: ما هو صغير
1: لا لا لا الصغير ده عارف قاعد يسوي شنو. الصغير ده مرات إحنا كأمهات اختبرنا الحاجات دي كثيرة. الصغير ده مرات بيختبرني أنا بيشوفني أنا قلت له حاجة دي غلط بيمشي يعملها عشان يشوفني أنا حتصرف كيف. إذا المرة الأولى قلت أنت إذا عملت كده أنا حأديك عقاب حيجي يعمل عشان يشوفني حعاقبه ولا حقول خلاص معلش ما قاصد. لا ما قاصد ذهو خلاص كده عرف أنا ما حعاقبه حيكررها تاني وثالث ورابع.
0: نعم وده بيقودنا فعلا يا أستاذة نجلاء لمحور إحنا كنا مأخرينه في إنه هل إحنا بنغطي على أخطاء أولادنا ومن ده بنعلمهم شنو؟ يعني ما ممكن زول يجي مشتكي لي ولدي وأقول أصلا ولدي ما بيعمل كده انتوا شوفوا اولادكم وما بعرف ايه. ف يعني كثيرا احنا بجد يعني كمجتمع سوداني ودي الحاجه الممكن مرات تكون صعبه فينا. ايوه صح الام ما بترضى بجناها واي حاجه لكن وقت الغلط عشان انا اعلمه خطه في العتبة الصحيحه لو جزء المشتكي انا ما غطى على غلطه خلينا يعني نشوف الحقائق وندرسها وفعلا انا اشوف كل الجوانب اذا هو غلطان ماله ما في زول ما بيغلط انا اوجهه في الغلط الجو يعني شاكينه به بدل ما انا يعني استنكر الغلط تماما كانما ولدي يعني لا يمكن انه يعني يسلك اي سلوك ما يعني ما يخلي التاني يزعل.
1: بالضبط ده اللي احنا اعتدنا عليه يا ناس كسودانيين كتير يعني بنقوم كل واحدة فينا عاملة انه بيتها ده مثالي اولاده مثاليين فده اللي بيخليها لما يجوا يشتكوا لها جناك عمل كده وكده اقول لا جناي نهائي ما بيعمل كده. يا اخوانا اذا كان في الاحياء او اذا كان في المدرسة لما يشتكوا لي جناي انا اقعد مع جناي وافهم الحاصل عشان انا ما ازرع جواه سلوك خاطئ. لما انا هو يغلط اقول ما قاعد يغلط حيغلط 2 و3 و10 ويستمر في الخطأ وممكن الخطأ البسيط بعد شوية يتحول لجريمة أنا ما أقدر عليها. فعشان كده أنا نهائي ما أقول لا ولدي ما بيغلط. ما في زول ما بيغلط وما في طفل ما بيغلط. الطفل ممكن يغلط ممكن يكذب ممكن يعمل غيره. أنا ما أقول جناي ده ما بيعمل لا أنا أناقش وبعد أناقش أعرف ليه هو عمل كده عشان أنا أقدر أصل لسبب المشكلة الأساسي وأعالجه. هل سبب المشكلة دي سلوكيات في البيت؟ هل حاجة اتعلمها من برا؟ أنا لازم أصل لأصل المشكلة عشان أصل للحل المثالي اللي حيقوم لي طفلي ده بعد ذاك طفل سوي وسليم.
0: أيوة لأنه بعض حتى المشكلات اللي إحنا بنداري عليها وبنغطيها بتجي يعني راجع على البيت ولما تحصل المشكلة الكبيرة في البيت خلينا أنا أدرك إنه الكان جو اشتكوا منه في الأتاري يهود الصح. إحنا ما محتاج أنا أصل للمرحلة دي محتاج أنا أكون زولة مرنة مع المجتمع الحولي يعني جاراتي جيراني أهلي الأسرة الممتدة. مرات الشكاية بتجي من الأطفال أنا أكون زولة يعني صدري واسع أقدر يعني أتقبل كل انتقاد لطفل. لكن إحنا مثلا عماته ديل أصلا أنا ما بحبهم لأنه كل ما يجوا دايما بيقولوا شفعك وما بعرف وين خالاته ديل فدايما بنشيل الكلام بنرمي على الأهل إنهم هم ما قادرين يفهموا الطفل هم ما عارفين تربيته أنا ربيته أنا العارفة. فبعدين لما تحصل المشكلة بتغيب الكلام الجبال انت قلتي جميل عن التربية اللي انت ربيتيها.
1: فعلا يا أستاذ ياناس وده بيرجعنا لحتة مهمة شديد. يا إخواننا ما نقول كلام سلبي إن كان في حق الأهل إن كان في حق الأستاذ إن كان في حق واحد على الجيران قدام الأطفال ونفتكر إنه الموضوع ده عادي. لا ما عادي. أنا الليلة لما أنتقد بالذات في حتة الأستاذ يا جماعة ما عشان أنا أستاذة لكن ده لأنه مهم شديد في المدارس.
0: أيوة.
1: فأنا لما أجي أتكلم هو ذات أستاذ فلان ده كيف صحح الحاجة دي كده هو ذات أستاذ فلان ده كيف يعمل كده
0: خلي بكرة لما أنا أمشي
1: أي بوريه وبوريه حدود وما يا إخوان الكلام الشين في حق الأستاذ أنا ما قاعد أنقص من حق الأستاذ أنا قاعد أبني حاجات سيئة جدا في نفوس الأطفال وإحنا ما عارفينها وحيقع على راسي وأهم حاجة أنا بكون شنو هزيت الثقة الموجودة داخل طفلتي يا الأستاذ، بالتالي ما حيفهم منه وحيسقط في مادته. وخليك عارف الكلام ده اللي بيحصل،
0: ولما يسقط
1: ولما يسقط أنا أجي أزعل وأقول أستاذ فلان ده ما قاصد جناي،
0: أيوة،
1: أو أستاذ فلان ده ما ما ما قراو كويس. لا، دائما وابدا لا نجيب سيره عم ولا خال ولا زول كبير في الاسره الممتده ولا جار ولا استاذ بكلام سيء قدام الاطفال. الطفل ده بيلقط اي حاجه، ما تفتكروا قاعد كده مشغول وما سامعني، لا بيسمع وبيلقط. فرجاء نعمل حسابنا في الكلام.
0: يا كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال، كيف الحال؟ وسعيدين جدا بطلتك وبمشاركتك. بيقول سلام المسيح للأخوات الفاضلات نجلا وإيناس، حلقة جميلة وشيقة جدا. الكتاب المقدس هو مرجع علينا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إذ يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وده في أمثال بنلقاه. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأكيد شواهد كثيرة كتبها في سفر يشوع. في هذه الشواهد الكتابية دعوة صادقة لغرس القيم وترسيخ الإيمان وبناء أسر ثابتة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، التي تؤدي إلى مجتمع سوداني متماسك ومحافظ على تقاليدنا وعاداتنا السمحة. قول الحقيقة وإن كان غير مريحة، هو الطريق الأفضل لبناء الأسرة بفخر واعتزاز. يا سلام يا جمال، وأكيد فعلا إن إحنا واحدة من حاجاتنا السمحة يقول لك قول الحقيقة، حتى إذا خاتين السكينة
1: بالضبط،
0: وحتى إذا كانت الحقيقة ما مريحة،
1: وحتى لو كان حقيقة مرة
0: مرة.
1: فدي قيم جميلة بجد.
0: أيوة، وفعلا أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذا فعلا البيت يعني لا بيت يعرف الله وعابد، أكيد زي ما قلنا بنعلم الطفل روحيا إنه البيت هو مؤسسة ربنا بحبها وخلقنا برباط المحبة والوحدة، كمان دي ممكن إحنا نعلمها للأطفال داخل الأسرة. وإنه الرب يسوع ذاته في واحدة من المرات كان جوه الأطفال وهو قاعد مع الجموع، والناس عشان هم كبار، وده يعني حاجة من زمان بدري. إحنا دائما مجتمعنا الكبار ما بنحب إنه الأطفال يكون حولنا، فالجموع القاعدين ده الأطفال لمن جو نهروهم وعايزين يطردوهم وكده، لكن السيد المسيح قدام كلام جميل جدا وقال
1: يا سلام، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفعلا الأطفال لأنهم بريئين، والأطفال هم رمز للبراءة، وبراءتهم زي الملائكة زي ما بنقول. ونرجع برضو نقول إنه أساس البيت هو الإيمان. كل ما كان البيت مبني على كلمة الله، وعلمنا أولادنا إنه إحنا بنقعد وبنصلي ومرجعيتنا كلمة الله، فالبيت أكيد حيكون بيت آمن وحيكون بيت الأمان والسلام. ونتذكر برضو زي ما ذكر السيد المسيح إنه قال مثال بين عاقل وجاهل، العاقل بنى بيته على الصخر، جات الأمواج والرياح وظل ثابت، والجاهل اللي بنى بيته على الرمل ماله انهدم. فالمشاكل بتجي على بيوتنا، لكن لأنه بيتنا مؤسس على كلمة الله، تأكد إننا حنتقلب على كل مشكلة بتمر علينا، لأنه مرجعيتنا هي كتاب وكلمة الله.
0: كمان عندنا صديقنا أو صديقتنا فرحة صديق بتقول صباح الخير. البيت الآمن مكان يوفر الحماية والرعاية، أو هو منزل يشعر فيه أفراد الأسرة بالأمان والمحبة والاحترام، وتلبي فيه احتياجاتهم الأساسية مثل الجسدية والنفسية والروحية.
1: ده كلام سليم بجد.
0: نعم، يعني أنا ما أمسك حاجة واحدة بس،
1: خلي
0: التاني، كل الحاجات دي مترابطة متماسكة مع بعض، إذا كانت جسدية ولا نفسية أو روحية. كمان عندنا صديقنا عباس ريسكي بيقول صباح النور راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين بوجودك معانا. وكمان أمين بكري سليمان بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا. ميسون عثمان أم سمر أم الراديو فحبابك يا ميسون طمنينا على سمر، هي كيف؟ إن شاء الله كويسة، وخاصة إحنا داخلين على يعني سنة دراسية إن شاء الله رب جديدة. التوفيق والنجاح لكل طلابنا، وأنا النقطة دي حرجع عليها تاني. فميسون بتقول صباح النعمة والبركة الغاليات إناس ونجلاء، حلقة جميلة، الرب يبارك حياتكم يا عزيزاتي، وكمان يبارك حياتك يا ميسون، متشكرة جدا لمشاركتك وإنك موجودة الليلة معانا على راديو سمر. يعني نجلاء ونحن يمكن في نهاية حلقتنا الليلة ومحاورنا يمكن تكون لسه مفروض متواصلة، لكن نسبة لضيق الوقت خاشين على سنة دراسية جديدة، ورب يصلح الحال، وإن شاء الله رب البلد تتفتح يا رب، كل المدارس المقفلة يعني تضرب درس الصباح، والناس تتلم في الطوابير، وتحية لكل المعلمين والمعلمات في بلاد العزيزة الغالية السودان، ربنا يديهم الصحة والعافية والصبر يعني تجاه الأولاد، خاصة زي ما احنا بنتكلم حاليا في نمط الأطفال وتربيتهم المختلفة.
1: أمين يا رب العالمين، ودي سنة دراسية جديدة، بيتمنى التوفيق لكل أولادنا برغم الظروف وبرغم المحن، ولكن أنتوا اللي بتبنوا البلد وأنتوا اللي بتأسسوها، وبلدنا بتقوم بالأجيال. فتحية لكل المعلمين، والتحية لكل المدارس اللي فتحت أبواب لاستقبالهم، وعايزين نسمع جرس الصباح ونسمع نشيد العلم بالصباح، وربنا يوفق ويصلح بلدنا.
0: أمين أمين يا رب. وفي ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني آية جميلة يا نجلاء، يمكن أنا كان ذكرتك بها برضه حتحبيها جدا، أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم لألا يفشلوا. نعم،
1: ففعلا حقيقة يعني ما نغيز أولادنا، نحاول إنه نتفهمهم، ما دايما إحنا نردعهم ونبعدهم، لا إحنا نتفهمهم ونحبهم، المحبة تستر كثرة من العيوب.
0: نعم أكيد. وفي الختام يعني بديك مساحة بتاعت 30 ثانية كده، رسالة ختامية تقدر تلمي فيها موضوعنا الليلة.
1: في الختام بقول الأسرة زي ما قلت قبل هي اللي بتبني المجتمع، دايرين نكون أسرة متوحدة، فده أنا حاليا بناشد كل أم وأب إنه نرجع، صح أحوال البلد يا دوب حتقوم، فدي فرصة نزرع الأمل جوانا بغد أفضل، ونرجع ونقول غيرنا مين يحمي بلدنا ويبني ويعمر وطننا، فنرجع يد واحدة ونتماسك ونتكاتف ونسمع لبعض ونكون بيوتنا على المحبة والوضوح والستر والصراحة.
0: أمين أمين يا رب. وبجد يا أستاذة نجلانة سعدت جدا بوجودك معنا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق، وممكن بنتحدث عن واقعنا السوداني، وزي ما قلنا لا يخلو بيت من المشاكل، لكن خلونا لا ندعي المثالية، وكمان أهم حاجة نستر عيوب وخط يعني مشاكل أولادنا ما نشهر بيها، وفي نفس الوقت لازم نواجهها ونعلمهم الصح من الخطأ، ما نستر كأن أنا بنجيب القش ونخط على النار، ولما تحرق الهشيم بعد كده نقوم نبكي على الأطلال، لا احنا عايزين نكون فعلا بنواجه أطفالنا، نعلمهم خاصة قيمة الاعتذار. وأكيد كل أسرة أنا عارفة بقد شنو هي بتحب أولادها وعايزة أولادهم يكونوا أحسن ناس في الأسر في المجتمع، ربنا يقدرهم، لكن ده ما بيجي كمان إذا البيت ما بيقى متمسك بالإيمان، متمسك بالمحبة، بالتعاليم الروحية العميقة اللي ممكن إن إحنا نزرعها في الأطفال. سعدنا جدا بمشاركة الأحباب والأصدقاء، وكمان يعني رسالة من عوض فسها بيقول يا سلام عليكم الناس البركة، شكرا يا صديقنا عوض، وكمان شكرا لكل الأحباب والأصدقاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة في صباح بلدنا، لكم خالص الشكر، وخاصة شكر للعزيزة الأستاذة نجلاء، ربنا يباركك ويديك الصحة والعافية.
1: أمين. تحية لكل شخص شاركنا وبآراءه وبأفكاره، وتحية للراديو سمر، وربنا يديم المعروف ويبارك حياتنا.
0: أمين أمين يا رب. وبنقول في الختام إلى جديد اللقاء.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
1: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي.
1: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
1: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
1: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، تتحرك ما تجيف.
1: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
1: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
1: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10، حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمن يعني حاجة مثلا common بالنسبة لنا احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخويا الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها، هسي هي مؤثر معاها موضوع تاني، فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه، كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك، يعني او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت، فكيف تقول انه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسب تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كذا؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي، فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إن في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي، يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها، أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا اتكسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعامله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
4: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت, يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي, يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي, بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
5: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفاية, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصورة جادة انا عايز اعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز أكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي بتجري وانا واسف اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما خوزا حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكرة انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعه هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده غيرت
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
5: حلو
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام صح
5: اللعبة يعني ما دلنا
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه ولا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفة انتو شكلكم
5: اصحيح
4: انا صراحة
0: طيب دبارة جاية من التدبير
4: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة انا عارفة
5: لا درسونا هذه
0: طيب دبارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: الفاخر نسمع
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كل على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
4: شديد
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من المنبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صح
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: اه قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
5: لكن من دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس طيب يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: صباحات جديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت خوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: أزعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان في داخل السودان وخارج السودان، عبر إطلالة جميلة نطلع عليكم اليوم. حقيقة مفاجأة طيبة أنا ما متوقعها أنا شخصيا لكن كما تعود راديو سمر أنه يفاجأ المشاهدين والأصدقاء والأصحاب أن اليوم يكون يوم مميز، يوم مختلف. أنا أبدأ وأنا الضيف وأنا المذيع وأنا كل حاجة. بقول لكم صباح الخير كل الناس اللي في الفروم واللي طالع ماشي على الشغل، اللي في المواصلات بتاع الدكان، بقول لك صباح الخير. وعمنا اللي في الصيدلية واللي في المستشفى، ربنا يشفي كل مريض إن شاء الله يا رب. الناس الطالعين على أشغالهم المختلفة، المزارع في الصباح ده بقول لك صباح الخير، أينما كنت وأين أنت موجود نقول لك صباح الخير. وعبر راديو سمر اليوم زي ما قلت أنا ما عارف أخط نفسي وين، لكن إن شاء الله حتكون حاجة مميزة وحاجة جديدة كده عملاء محضرة راديو سمر ليكم. في الجانب الآخر هنالك أيضا في يمكن الضيف بتاعي لليوم أو الحلقة بتاعتي، أنا ما عاوز أتكلم لكن أنتوا أنا حدي الملك أمايك وهي يمكن تشرح الحاصل شنو بالضبط الليلة من الحاجات المتغيرة دي وتعرفكم باسمها. فضلي أستاذة إيفا.
2: صباح الخير عليكم وين ما أنتوا موجودين، جوا البلد ولا برا البلد، إزيكم الناس اللي لسه ماشيين في الدرب، وكمان برضو نحن بنترحم على أرواح الناس اللي اتفقدوا في البحر، الناس اللي غرقوا، ربنا يعزي وسرهم، ربنا يصبر كل السودان وكل الناس اللي شافت الحاجات الموجعة دي. أنا داير أبدأ الصباح بحاجات حزينة لكن ويبقى في النفس شيئا من حتى. أنا مبسوطة شديد أيمن إنك أنت تكون المذيع وأنا الضيف. طبعا يا جماعة القصة بتاع الضيف دي مريحة شديد يعني.
1: بالضبط أنا أول مرة أعرف الحاجة دي صعبة كده المذيع دي.
2: يعني إحنا طبعا في يعني بنرحب كثير شديد بأستاذ أيمن إنه ينضم للإستاف بتاع المذيعين، وهو الليلة مذيع معانا وانا الضيفة بتاعته. بس يعني خليك يعني خفيف معي في الأسئلة، يعني ما تديني أسئلة صعبة وبعدين شففني اديني بخرات يعني.
1: ماشي زي ما انتوا عصرتونا في الزمن الفات جزء زمننا بعد ده.
2: لا انت كمان يا ايون يعني خليها شوية حلوة. ما تعمل ظاهرة زي ما بيقولوا.
1: ماشي
2: خلاص يعني ادينا يعني جماعة كلموا ايمن، قولوا له يا ايمن يعني قول له أسئلة يعني أسئلة بالراحة زي ما بيقولوا.
1: ماشي صباح الخير عليكم مرة تانية، ونقول لكم صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام أينما كنت. دي دعوة لك شخصيا اليوم إنه تكون معانا في قلب، في مشاركة، في لايك، حابة تقول كلام، حابة تصبح لزول، حابة تصبح للسودان، لكل زول بشاهدنا منقول لك أنت مرحب. والبرنامج برنامجك أنا وإيفا وإنتو الحاجة الثالثة اللي هي بتكمل مشوارنا في هذا الصباح. عنوان الحلقة واضح من خلال الشيء اللي احنا كاتبينه او معلنينه اللي هو التدبير. فالتدبير موضوع كبير، موضوع ضخم، موضوع يعني شائق جدا جدا، ما بنقدر نوفي وما بنقدر نلمه كله كده في اليوم ده، ولكن بمشيئة الله نحن ماشيين نتونس. هو ما حلقة بتاعت محاضرة ولا حلقة بتاعت سؤال وإجابة، ولكن بنتونس كده في الحاجات الطبيعية الموجودة كل يوم، والحاجات اللي بتستنزف مننا طاقتنا زمننا، بتستنزف مالنا، بتستنزف أفكارنا، بتستنزف وجودنا. فنحن ماشيين نعالج بعض المشكلات اللي نحن نقدر نعالجها في هذا الصباح. فخليك معانا وخليك قريب مننا، واللي كله بيتابعنا خليك عندك كده تفاعل معانا كده في حلقة بتاعتنا الليلة دي. محتاجين صراحة، محتاجين نسمع عفوا محتاجين نسمع رأي كل شخص حول هذا الموضوع، موضوع التدبير. أستاذ إيفا، نحن ما عاوزين نخش كده طوالي، لكن فما عارف كده احكي لينا يومك. كنت بديت جيتي طالعة كده من البيت، تدبير من الصباح، ديش انت بديت بو دبرتيه كده لغدي ما جيتي؟
2: طبعا أيمن، من أكتر الحاجات اللي أنا ما بحبها شديد في حياتي الكداري. يعني أنا الليلة بديت يومي بالتدبير بالكداري من الصباح. أول حاجة ما في ركشات نهائي طبعا.
1: أيوة.
2: فأنا مشيت، اضطريت أمشي من البيت مشوار لحد ما حصلت محل المواصلات، لكن بكده يعني وفرت شوية قريشات زي ما تقولوا بتاع الركشة، يعني القروش بتحت الركشة. فواحدة من الحاجات إحنا ممكن نكون ما مخدين بالنا منها، في أخرام كده صغيرة صغيرة وإنت ماشي من البيت للمحطة، لما تركب ركشة يعني والمشوار ممكن تتمشاه. على فكرة يعني أنا ما بحب المشي شديد دي للأمانة، لكن بس برضو اكتشفت إنه المشي رياضي، يعني رغم إنه الواطة سخانة والغبار وكل الحاجات الحاصلة دي، لكن برضو المشي رياضة. فمن الصباح كده تمشي تاخد سماعات في أذانك مثلا، تسمع ترنيمة، تسمع غنية، تسمع أي شيء من الصباح وإنت ماشي، في نفس الوقت أنت وفرت القروش بتحت الركشة. ممكن
1: بالضبط
2: يعني في حاجات صغيرة صغيرة ممكن إحنا يعني تبقى توفير كبير.
1: دي الحاجات اللي احنا هنبدا بقى، يعني الحاجات الصغيره دي هي بتكون يعني بمثابه بتاعت مبدا او خطوه نحو التدبير. يعني دي البدايه كده، انت من الحاجات الصغيره دي، مشوار انت شايف ممكن تمشي برجليك، امشي برجليك. انت استفدت قروش، حوشت قروش بتاعت الركشه دي، عملت رياضه من الصباح لنفسك، على اساس انه ما تيجي الشغل وانت نايم وخملان كده والناس مصحصحه وانت عاوز تنام. فده موضوع يعني صعب شوية. فالرياضة البدنية صالحة للجسم وصالحة للعقل، زي ما بقول الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم. الجسم عشان يكون سليم يحتاج للرياضة وكده، عشان بعدين ما يكون ما تبقى زي ما نجيك رطوبة وما أعرف حاجات بتاعت الناس الكبيرة دي.
2: أكيد أنت لو عايز كل يوم ما تتمشى يعني من الصباح. طبعا نحن عندنا كده من الصباح قاعدة شاي الصباح اللي أنا بحبها ديك يا أيمن. الناس من الصباح كده بتقوم مع الزلابية وشاي اللبن،
1: يا سلام،
2: وقعدة الصباح ديكي، وبعد ذاك تقوم تكون خلاص جاتك التخمة زي ما بقوله، وبعدين تقوم برضو تاني تركب عليها ركشة أو شيء أحسن تتمشى شوية. يتمشى أخدم الزلابية بشاي اللبن من الصباح. فدي حاجة كويسة، حاجة سمحة شديد إنه تكون بتتحرك، إنك بتكون بتوفر في نفس الزمن. صباح الخير عليكم، وإن شاء الله تأمين والأمين. أنا شايفة في زول قاعد يكتب إن شاء الله تأمين والأمين، إن شاء الله تأمين والأمين. ودائما في نادي سمر متجمعين كده مع بعض، وإحنا لنا مبسوطين إنه في كمان هيثم في وسطنا، وكمان في مايكل خلف الكواليس، وكمان في أيمن. شكرا جدا لكم. كمان في أختنا رشيدة هي بتسمعنا في الوقت ده، شكرا جدا لكم. وين تصبيحاتكم يا جماعة؟ أنا قلت لكم الفريق بتاع البرنامج كله الليلة من الصباح عشان تقوم
1: دي حلقة مميزة على فكرة،
2: عشان تخشوا تصبحوا عليهم.
1: أستاذة إيفا، في حاجة كده دايرة في بالي، يقول لك الزول بخيل. يعني ايه علاقة البخل بالتدبير؟ يعني هو في نفسه قاعد بيدبر، لكن الناس شايفينه بيقول لك الزول بخيل. فقد افصل لي في الحتة دي، ما اعرف دي نشرحها للناس كيف. يعني هو بيكون في اتجاه والناس شايفينه في اتجاه تاني،
2: والناس فاهمينه غلط.
1: الناس فاهمينه غلط، فهل هو بخيل ولا؟
2: انت عارف كلامك تذكرني النقطة بتاعت الزول قام جوا 10 ضيوف
1: بتاعت الشاي؟
2: لا، جوا 10 ضيوف بالليل في الشتاء، جوا 10 ضيوف، بعدين هو الباب دق قال بس اوعى يكون ضيوف. ميم الباب دق قال اوعى يكون ضيوف. وبعدين قام قالوا له ايوه نحن ضيوف. قال لهم هسه اللي بيجيبكم اللي بيطلعكم من بيتكم زي الزمن ده شنو؟ قال له نحن ما طلعنا زي الزمن ده لكن احنا جايين من سفر. قام قال لهم خلاص كويس ما في مشكله. فتح الباب هايد عشيت وقال لهم انا ما بيعشيكم شنو.
3: ما عشيكم شنو الزمن ده؟
2: اي في البرد ده كده حيجيكم قبضه لو ما اكلتوا. ما كان تاكلوا من بدري عشان هو طبعا ما عايز يقوم يكلف نفسه يعمل عشاء وكده. فبعد ذاك ما قام قال لهم انتوا كم نفر؟ هو شايفهم قدامه. بعد ده تاني بيسالهم كم نفر يعني كم نفر الماء يتعشوا؟ أيوه. فقام قال له احنا كلنا 13 ما حرام عليكم. فده هو البخيل. ده هو البخيل.
3: ايوه
2: البخيل اللي بيمنع نفسه حتى من الحاجات الضروريه. يعني احنا زي ما عارفين انه الحياه في حاجات ضروريه وفي حاجات ثانوية. يعني في حاجات أنا ممكن أستغنى عنها هي ممكن تكون احتياج لكن ممكن أستغنى عنه. وفي حاجات ضرورية لازما إلزاما علي مثلا أجري أولادي. دي واحدة من الضروريات. واحدة من الضروريات إنه أكون بدفع لأولادي رسوم المدرسة. واحدة من الضروريات إنه أكون بشتري لهم لبس. واحدة من الضروريات إنه أكون بشتري لهم أقلام وكراسات. واحدة من الضروريات إني أكون بوفر أكل. الأكل يكون يعني متنوع. يكون فيه فاكهة. يكون فيه بغوليات. يكون فيه بروتينات. يكون فيه يعني أكل. يكون وجبة متكاملة. واحدة من الضروريات إني أنا أعمل فحص دوري لأولادي. أوديهم المستشفى. أعمل لهم فحص. حتى لو ما عندهم أي حاجة. ما عندهم أي مرض. لكن لازم أوديهم المستشفى عشان أعمل لهم فحص. في ناس غادي يشوفوا ده تبذير. لكن في حاجات لازم نعملها. الحاجات اللي لازم نعملها يبقى لازم نعملها. والحاجات الثانوية أو الحاجات مثلا أنا ممكن أسوق أولادي المستشفى الحكومي أو الوحدة الصحية جنبنا وأقوم أفحص لهم. ما ده ما بيعني إلا أنا أمشي أوديهم مركز كبير مثلا أو أوديهم مستشفى تخصصي كبير بقروش كثيرة. طالما أنا ممكن أعمل الخدمة دي بقروش أقل. هو ده كده الفرق بين التبذير وال يعني شوفوني. خلينا نقول شوفوني هي دي التبذير. أيوة. الأعراس اللي بنعملها ونحن في الظروف بتحت الحرب دي
3: البزخ والضخم
2: وأجيب ليزر بكم وأجيب لي ناس يشيلوا العروس بالكرسي ودوها ما عارف وين طلعوها وعروس جاي نازلة من فوق بالحبل. حاجات كده عجيبة. حاجات كده عجيبة يعني شنو الفكرة بتاعت. أنا طبعا ما بستخيف ببعض الناس أو كل زول. كل زول عنده رؤيته وكل زول وعنده أحلام وكل زول عنده إمكانياته. لكن لما الكرسي اللي بيدله هو اسمه شنو يا أيمن الحركة بتاعت يجيبوا العرسان من فوق كده يهبطوا عليكم من السماء فجأة دي اسمه شنو دي يعني يعني يعني حاجة كده ما لقي لها اسم طبعا.
3: أنا ما زالت
2: لكن أنا بس قاعد تذكرني بالبدلو زمان في البلد يعني. زمان في البلد طبعا في حاجة اسمها مش لعيب وحاجة اسمها الدلو. بيقوم بخطوا الدلو كده فبالنهار بيقوموا بيرفعوه بالليل بيرفعوه فوق كده عشان الحيوانات ما تحصل وتاكل الأكل.
3: أيوة.
2: يعني بالنهار بيقوموا بيرخوا الحبل كده فبقوم الدلو بيجي نازل كده من فوق. فحركة كده هي حلوة بأمانة يعني حلوة شديد. لكن بس نحن هسي في ظروف شنو يعني نحن هسي كله قريش كله شلين بتاع زول سوداني. نحن مفروض نختصد ده ندبره عشان عندنا أخواننا هناك جعانين ما لاقين يأكلوا. فإنت فرحتك مفروض تكون بالناس الجعانة لما تشبع. الناس العطشانين لما توفر لهم موية. العرس بتاعك ده ذاته ربنا ممكن يكون بيبارك لك فيه لو إنت دبرت القروش دي وعملت الفرحة بطريقة متواضعة جدا بطريقة قالوا يعني البساط الأناغة في البساطة. لو عملتها بطريقة بسيطة جدا ولميت باقي القروش عشان تدفع لزول محتاج لها أو تدفع لوحدة من التكايل بتعمل أكل للناس اللي ما عندهم أكل في اليوم ده. أنا بشوف كده أحسن. أحسن من الفكرة بتاعت الدلو ينزل لك العروس
3: من فوق.
2: معرف من فوق يعني زي فيلم الأكشن كده وحاجات
3: على فكرة عجيبة. على فكرة ما قاطعك. على فكرة إنت الحاجة دي العريس والعروسة بحسوا بها أما نيجوا بعد كده خلاص يمشوا شقة وشهر العسل. هم كان راجعوا الشريط بتاع العرس بيشوفوا انه في حاجات كثيره ما في لها داعي كانت
2: يجي بتاع الشيكات. هم اصلا كده كده كان ما راجعوا الشريط يا ايمن. بيجي بتاع الشيكات يعني بيجي بتاع الديون بيجي
3: بتاع الخيمه داير بتاع الساون داير
2: كله داير.
3: ده كله داير. انت بتشوف انه في حاجات ما كانت عملها انت عملتها فزادت في الميزانيه بتاعتك زادت في حياتك. فده من الحاجات اللي احنا مفترض نركز فيها لكل عريس جاي وكل عروسه جايه. الناس تحاول تقلل من الزخم والضخم والحاجات الكثيرة اللي احنا بنعملها. استاذ ايفا انت برضه ذكرت حاجه جميله جدا جدا، انت قلت بتمشي السوق تشتري حاجات للاولاد تشتري. انا عندي يعني حاجه في الحته دي عاوز اتكلم فيها شويه. بتلاقي زول يعني شخص بيكون ماشي السوق يشتري حاجه معينه، فدي تعجبه يشتريها، يمشي قدام دي تعجبه يشتريها، يمشي قدام دي تعجبه يشتري، يعني قروش تمشي ساكت كده زي ما بقوله من غير نظام. انا عاوز اقول طالع من البيت، تعال طالع بفهم معين او طالع بلسته معينه. فالسوق مغري على فكره، ما اي حاجه في السوق انت تشوفها انت عاوز تشتريها، في حاجات انت بتشتريها اساسا بتكون عندك في البيت لسه ما خلصت، ده انت بتشتريها عشان عجبتك. فدي برضو هنا دي ناس بتقع في الحته دي. فانت رايك شنو يعني احنا نشيل قروشنا دي مش نلقط كده نشتري نشتري نشتري، ولا يكون في نظام معين، ولا
2: انا طبعا يعني ايوه واحده من الناس كان عندي الحركه دي يعني كان كنت بحب العروض جدا، يعني اي حاجه القى عليها عرض كده امشي سوق ام درمان. قبل الحرب دي كان سوق ام درمان طبعا، من سوق ام درمان وسوق بحري دي حب الاسواق اللي انا بحب اشتري منها. سعد قشره، وانا برضو من هنا بسلم على كل الناس في الاسواق دي يعني.
3: يا سلام.
2: فانا بيجي من الخرطوم عشان امشي سوق ام درمان، لما امشي سوق ام درمان بكون شايل بكون ماشي اجيب حاجه خلاص، لكن المشوار لانه بعيد لما نخش السوق بقوم القى حاجات بتعجبني بلقى أسعارها حلوة.
3: هي أساسا ما في حساباتي،
2: ما في حساباتي، أنا ما جاي مخططة أشتريها، فبمشي بشتري يعني. أو أنت يعني أنا حاسة إنه الاتهام ده مبطن يا أيمن كمان يعني أنت قصدك إنه إحنا يعني الصرف يعني النساء دائما بيقولوا إشنو الواحدة لو زهجانة بتمشي تمشي تعمل شوبينج ولا تمشي السوق ولا كده. فهذه واحدة من الحاجات اللي إحنا فعلا فعلا يعني حاجة كده ربنا خلقها في شخصياتنا، إننا إحنا بنحب التسوق جدا، بنحب نشتري. يعني حتى في الاقتصاد بيقول لك سهل جدا انك تسوق، يعني صعب جدا انك تسوق لرجل، سهل جدا انك تسوق لامراه.
3: صح.
2: ف عيد طوال قلت فيها صح طبعا
3: دي بدر انا 2 3 لانه في امثال قدامي كثيره وحاجات كثيره ممكن بعدين نقولها.
2: ايوه. ف يعني انا مرات لما اجي السوق بلقى في حاجات في السوق بتعجبني، بلقى في حاجات بلقى عندي نفس الحاجه بس بلون مختلف، نفس الشكل بتاع اللبسه دي بس بنوع مختلف، يعني الموديل مختلف، مثلا اللون مختلف، لكن يعني في واحده قريبه منها، فبقوم بقول لا دي ما بتشبهها فانا هشتري دي اخدها اجيب دي. بعد فتره لما اجي عين كان في الدولاب بلقى في ملابس كثيره مكدس انا ما قاعد استخدمها، او في حاجات ما بتنفع للاستخدام اليومي مثلا، يعني الحاجات بتاعت المناسبات احنا اكتر حاجه واقعين فيها التبذير في المناسبات، يعني دايره تشتري توب للحنه ودايره تشتري توب للحفله ودايره تشتري توب لشنو. فالحاجات الملابس الكتيره دي اللي بنشتريها لاي عرس، حتى لو عرسين ورا بعض في الشهر بنشتري ليده وبنشتري ليده، دي ما بتتلبس يومي، فدي بتكون مكدسه قاعده. فواحده من الحاجات يعني اللي كانت بالنسبه لي انا اودي الحاجات دي وين، ففكرت قمت عندي واحدة من صحباتي، أنا برضو بسلم عليها الليلة الحلقة كلها سلام، أنا بسلم عليها برضو، فقامت أدتني فكرة إنه نحن ليه منلم الحاجة بتاعتك وبتاعتي وبتاعت صحباتنا دي كلها ونقوم نعمل المكان ده يبقى يبيع الحاجات دي ويأجرها في نفس الزمن. فمن هنا كان قمت قلت طيب ليه أنا لو في زول بيأجر توب عشان يمشي بيه وبس المناسبة ويرجعوا، ليه أنا ذاتي ما أبقى زي الزول ده بدل أنا أدفع قروش كثيرة وامشي أشتري حاجة والحاجة دي تجي تكون قاعدة في الدولاب ساي وكذا، أمشي أجر وأمشي المناسبة بتاعتي. فمن يعني حاولت إنه أضبط نفسي بعد ما بقيت زولة أم وزولة مسؤولة كده، كبرت شوية في العمر، فيعني شوية الأيام طبعا كل ما يكون عندك انت أولاد كتار بتكون
3: المسؤوليات كل ما تزيد بعد كده عقلك بيفتح بتحاول تدبر وتحاول تركز بعد كده في أولادك.
2: بالضبط كده. فلقيت انه انا لا، لما امشي السوق عملت لنفسي يعني عملت لنفسي ضوابط، لما امشي السوق هكون عارفة ان انا بركب بكم المواصلات او هاخد بنزين بكم او انا هشتري شنو، انا ماشي اشتري شنو. وبقيت ما بمشي السوق الا لو في حاجه ملحه، يعني انا ساي كده لحاجه شويه ما بمشي السوق، بلمهم كم حاجه مع بعض وامشي بيهم السوق يعني، ويبقوا في ضروره ملحه للحاجه دي، يا العيد قرب يا المدارس يا في مناسبه يا خلاص ان احنا محتاجين لحاجه ضروريه نجيبها من السوق، حتى بعد ذاك انا اقوم امشي السوق بكتب حاجاتي في ورقه وبشيل معايا الورقة دي كل ما اشتري حاجة بعمل صح عشان تاني ما ارجع اشتريها تاني، امشي القى حاجة اسمح من اللي انا اشتريتها وما اشتريها تاني. يعني ضبطت نفسي، والحاجة دي صراح شديد مع نفسي، يعني كل ما القى حاجة كده نفسي بتخش فيها واقول. حتى الاكل والشراب لما نكون ماشيين نتسوق، وبالذات مع الصحبات مثلا، يكون ماشيين معاك 3-4 اصحاب ولا صحبات، فبتمشي السوق دايرين تاكلوا، فلما تكونوا دايرين تاكلوا دي نفسها جات على ده، حنكون كلنا بناكل معاه، وكلنا بندفع معاه برضو من الأول. ودي نفسها جات على ده، وشوفوا دي الحاجة دي سمحة، تعالوا الواطة حارة ناكل سكريم. بتلقى انت صرفت في الوجبات الخفيفة اللي انت بتاكلها دي في وقت التسوق ده، بتلقى صرفت مبلغ محترم، يعني ممكن نشتري لك حاجة. واحدة من الحاجات اللي غررت عمل انه ما امشي السوق مع زول، امشي براي. وبعدين برضو قصة دي سمحة يشتريها، بدون فيه كيخ شيريها خطيها بس عندك، طيب ما تشتريها انتي طيب. فعشان كده قررت انه ما امشي السوق مع زول، بمشي السوق براي وبشتري بس الحاجة اللي انا عايزاها الفي ليها ضرورة في البيت وبجي راجع. دي قصتي مع السوق.
3: اوكي تمام، شكرا من اجل الحاجة الجميلة انت شرحتيها دي. في حاجة تانية انا قاعد تدور في بالي وما قاعد احبها خالص على فكرة يا استاذ ايفا، برضو تلاقي مغاردة النفس بالنفس. يعني ده اشترى عربية أنا ماشي اشترى عربية، ده غير تلفونه أنا ماشي غير تلفوني. أنت شخصيتك دي لما شنو مع الشخصية التانية؟ يعني أنت ليه دائما بتخش في مغارنات مع نفسك مع الآخرين؟ فالمغارنة دي هل يعني بتشيل قروشنا يعني ما بنقدر نلم قروش، ولا ما بنقدر ندبر، ولا المقارنات دي سمحه، ولا انت شايفه شنو
2: المقارنات؟ اكيد
3: بالنفس يعني الاخر، يعني
2: المقارنات في حاجات سمحه لكن في حاجات كعبه. يعني انا ممكن اخد زول ك يعني ليفي اللاي او ده يعني مثل اعلى، خلينا نقول خلاص زول يكون كويس، زول يكون محترم، زول يكون متعلم، زول اسلوبه حلو في الكلام، زول طريقته في اللبس سمحه، ممكن انا يعني ممكن يكون عندي نماذج في الحياه عموما، ممكن يكون عندي نماذج في الحياه، او انا اكون نموذج جديد. لكن ده ما بيعني انه انا لازم اعمل كل اللي بيعمله الزول، ابقى نسخه منه كوبي منه، لا، بشخصيتي انا. لكن لو شفت حاجه سمحه عند زول ممكن انا اجرب اعمل الحاجه السمحه دي. بس كمان احنا مرات الحكايه بتكون اوفر جدا، يعني زول ما عنده قروش مثلا ممكن يمشي يدين عشان يجي يشتري حاجه. عندك مثلا احنا في موسم كده في السودان اسمه عيد الضحيه لو متذكر، تلقى الشارع ده كله مليان خرفان.
3: ايوه،
2: اي زول اللي عنده والما عنده بيقوم بيدين خروف. انا بتذكر انه عندنا جيراننا بيدين خروف
3: ليه؟ عشان للعيد يعني،
2: عشان للعيد، عشان تضحي. دي واحده من الاخطاء، يعني انت ما عندك خلاص ما عندك، ربنا ما بيلزمك انك انت تجيب ما عندك. وما صح انك تدين تخش فيه زي المناسبات العرس. فأنا بتذكر إنه في يعني في سنين كده كان الناس جات الموضة بتاعت إنك لازم تعمل العرس بتاعك في صالة. في ناس كان ما قاعد يكون عندهم المبالغ الباهظة بتحت الغاعات بتحت الأفراح دي، فكانوا بيضطروا وتعمل العشاء اسمه شنو بوفيه مفتوح. فكان في ناس كتير ما بيكون عندهم المبالغ دي. ففي ناس أنا شفت تجارب، يعني ناس دخلت في شرطة وبوليس وقبض، وزول يجي يقبضوا من الكوشة بسبب انه داير يدفع ما دفع القروش. فبدل ما عرس يتحول لشنو؟ يتحول لفضيحة يعني اجتماعية، يتحول بدل ما فرحة يتحول لحزن، انه زول في يوم زي ده يجوا يقبضوه ويدخلوه الحراسة، ناس الشيكات يجوا دايرينه ليه؟ لانه اشترى شيلة ودق ذهب، وما ضروري يجيبوا لك ذهب زي جابوه لفلانة ولا لفلتكانة. الذهب هو ما تعبير عن المحبة على فكرة، الشيلة اللي بيجيبوها كتير 12 في 12 ده معناه إنه الزول ده حيحبني وحيكمل معاي لحد الآخر. ده لو قعدت لقدام لبعدين ممكن، يعني ممكن بالراحة تعمل كل الحاجات دي، لكن نحن بنعملها عشان نقوم للمغارنات زي ما انت بتقول، فلانة جابوا لها كده، بدعمتي جابوا لها كده، فأنا إلا يجيبوا لي كده، إلا يعملوا لي نفس الحاجة اللي عملوها لي، جابوا لها شيلة 12-12 أنا برضو 12.
3: وخصماً عليك على فكرة الكلام ده،
2: وخصماً عليك يعني لو نجي يسوقوه ويدخلوا السجن، يعني حاجة صعبة يعني.
3: صعبة
2: وبعدين شديد. تبدأ حياتها بديون، يعني الوحدة بتكون كده بدأت حياتها بيدين، حتى لو ما حصل إنكاس ولا جو ساقوا دخلوا الحراسة ولا قبضوا ولا التعشق، يعني راعي إنه الليلة دي المناسبة بتاعته خلاه وكم يوم ما حيحفيه طبعا من القروش. فبيبقى شنو، هي بتشتغل وهو بيشتغل، بدل ما يعمروا ويأسسوا حياتهم بيبقوا بيسددوا في الديون بتاعت العرس والنفقات بتاعت العرس. بعدين عندنا الشغلة، يعني أنا الحاجة دي واجعاني شديد، عشان كده معلش سامحوني أنا تكلمت فيها كتير، أنا ما ضد الأفراح ولكن برضو المعقول معقول. عندنا الحركة بتاعت نودي لهم فطور العريس، يقوم يجيبوا لنا العريس، يقوم يهدي لأي واحدة ودت الفطور خاتم ذهب خلاص. ممكن العريس ده مقتدر حب يعبر عن فرحته، خالاته عماته جاب لهم أي واحدة خاتم ذهب، لكن انت ما عندك قروش تخليك تجيب للنازل خواتم ذهب، فرجاء عبر لهم بأي هدية بسيطة. وبرضو القصة بتاعت أم العروس تمشي تدين عشان تعمل للعريس خروف محشي بفراخ، وما عارف
3: الخروف محشي بفراخ
2: الخروف محشي بفراخ وما عارف معاه شنو وحاجات كده يعني، ومزين كيف ذاته يخطوه اللي يأكلوه ما معروف بعدين. المهم يعني حاجات نحن بنصرف فيها مبالغ مبالغ، والخروف ذاته بجيبه زول يعمله بطريقة معينة عشان بيكون في تصوير للحاجة دي، يعني يكون في كذا تصوير، تصوير للفطور وتصوير للحنة وتصوير بعدين للحفلة وتصوير في الكنيسة للإكليل، وكل دي تصوير تصوير تصوير، ودفع بتاع قروش كل ده
3: بتاع التصوير حيليم قروش كتير،
2: بتاع التصوير حيليم قروش كتير.
3: في بتاع ساون وفي بتاع، على فكرة أنا في أندرمان كنت عندي تصوير وعندي خيمة كده بأجرهم،
2: يعني أستنى شغالة لك عاية عكسية
3: يعني هسي تحب أشتري ناس كده من زمان، أنا داري منهم قروش على فكرة، لكن خلاص سمعته
2: يعني كده قاعد تكمل قروش الناس في السودان يعني يا ايمن كده انا هسي زي ما اقول شنو جيت عليك في المصلحه
3: انت ريحتني خالص كده بعد ده. فمشاهدينا الكرام يعني احنا يعني ما عاوزين نطلع عليكم شديد كده، لكن خلونا بقدر الامكان، هو صعب صعب انك تمشي السوق تلاقي حاجه تعجبك ما تشيلها ما تشتريها، صعب انك انت عاوز تعمل عرسك زي ما بيقولوا يوم واحد في الحياه اللي هو الزواج، لكن اعمله قدر طاقتك زي ما بقول، مد رجليك قدر لحافك، انت ما تطلع رجليك لبرا لانه ما حتنون كويس، ما حتقدر تاخد راحتك كويس. عشان كده دي دعوه لنا نحن في الصباح ده انه نسلك في اتجاه التدبير. فانت كل ما دبرتها كل ما حوشتها بتلم القرش زي ما بقول، القرش الابيض لليوم الاسود، صح يا استاذه؟ القريش الابيض اليوم الاسود.
2: ايوه، لكن في مقوله تانية انت كنت كاتبه للناس دي الجبال في الديسكريبشن بيقولوا في ناس عكس كلامك ده، بيقولوا اصرف شنو القروش اللي في جيبك، وتعني شنو اصرف القروش اللي في جيبك وانتظر لسه انت ما عارفه تجي
3: لسه ما عارفه تجي ولا ما تجي
2: ولا ما تجي، انتظر في الغيب لسه ما عارفه تجي ما تجي.
3: انت قاعد تعمل كده
2: تزبط معاك احيانا احنا السودانيين عندنا حاجات مرات كده بتشبهنا نحن، هي غلط لكن احنا
3: تعودنا، احنا ألفناه وشبعنا بها بقت فكرتنا
2: وتعودنا انه نعملها.
3: ايوه،
2: فالعاده يعني زي ما قالوا المثل بيقول الخل عادته قل سعادته، لكن انا بقول خلي بعض العادات عشان تستمر تعيش سعيد، يعني
3: صح
2: لانه في عادات نحن لو واصلنا فيها ما بتكون سعيد، ما قرش اسود ليوم قرش ابيض ليوم اسود ده ما اظن تلقاه. يعني احنا دايما شغالين بسياسة اصرف ما في الجيب، بعدين كالمجاملات الكتير، يعني واحدة من الحاجات والاسباب بتاع تبديد المال او عدم التدبير هي المجاملة، مجاملات كمية من المجاملات، يعني لو حصلت مناسبة بسيطة في الحلة تلقى الناس دي كلها كل زول في الناس دي هم بيتباروا انهم هم يقدموا في المناسبة دي احسن ما عندهم. خلينا نقول ما معمول عشان نساعد الناس، ساعات انا بحس انه الحاجه دي فيها افوره، يعني ما يعني انا ما بمشي مثلا واحده جارتنا يعني في الوضوء مثلا نمشي نودي لها رطل بتاع لبن او نودي لها بيقولوا شنو مديده في بستيلا او يعني بالمحبه حاجات بنعملها من الموجود عندنا في البيت. يلا هسي العاده دي تحولت لبزخ شديد جدا جدا، انا مش افطر معاه، فانا في ناس وصلت انه اطبخ خروف مثلا عشان مش افطر معاه عشان هي تاخد منه قطعه لحمه ولا اثنين والباقي ده ما معروف،
3: الباقي ده مش وين
2: الباقي ده ما معروف مش وين. ففي حاجات في حياتنا نحن وممكن يكون انا ما عندي قروش غير دي، ما عندي قروش مثلا للشهر الجاي من قروش الشهر ده، يعني دائما ما بكون عندنا احتياطي ميزانيه، احنا دائما بنكون كده يعني
3: خاشين في السالب.
2: خلينا نقول مرتب الشهر الجاي لنصه بكون كله سلفيات،
3: فدي مشكلة تانية على فكرة انت مشكلة. بتقع فيه على فكرة انت ما برك كمان انت بتلاحظ انك عندك اولاد عندك اسرة عندك الناس دي كلها مبنية على المرتب بتاعك ده. فاما انت تدخل نفسك في السلبيات بتاعت المال دي فانت معاك نفرين ثلاثة او اربعة في الاسرة دي هم كلهم بيكونوا شنو في الجانب ده. فنحاول نركز مشاهدينا الكرام اي واحد بيسمعنا واي واحد بيشاركنا فاحنا ما شايفين القلوب ولا شايفين المشاركات فكده حاولوا خشوا علينا في
2: عندك مجموعة من الرسائل عندك مجموعة من الرسائل أيمن لو أنت ظاهرة معاك لكن علي أحمد بيقول صباحكم سمر وإن شاء الله تامين ولامين ودي الرسالة اللي أنا عجبتني لأنه تامين ولامين دي أنا كلمة بحب أقولها دائما
3: علي أحمد صح؟
2: علي أحمد بيقول صباحكم سمر وإن شاء الله تامين ولامين وحمزة مجد الدين بيقول صباح الورد والياسمين صباح الورد عليك يا هيثم وكمان برضو في صديقنا القالي والعزيز مايكل مجدي باش مهندس مايكل بيقول حبابكم عشرة وألف مرحب بأخونا أيمن وانضمامه لكوكبة راديو سمر نتمنى لك وقتا ممتعا وتدبيرا حسنا وأعمل حسابك كويس قال لك من حب المتابعين لك انت محتاج تدبر حالك كويس دي رسالة ولا ننسى كمان اختنا الغالية ايفا صباحك زين صباحك نور صباحك امل صباحك كل تدبير وتخطيط جيد لدنيتك امين يا مايكل على الدعوة السمحة دي واحنا مبسوطين شديد انك انت الليلة بتشارك معانا وكمان اكيد يعني الناس اللي بيشوفونا الوقت ده والناس اللي بيسمعونا بيتقاسموا معانا المشاركة دي وبيتقاسموا معانا الكومنت بتاعك ده وهم اكيد عارفين انتوا باش مهندس مايكل ده الدول اللي بيكون بيعمل لنا الحاجات الجميلة والريز الجميل ده الابداع اللي انتوا شايفينه ده قائد يعني قائد رقب الابداع زي ما بيقولوا
3: أستاذ مايكل مرحب بك على التشجيع والمداخلة الجميلة دي شكرا لك وحبابك عشرة ومية وألف ومليار وتريليار على المداخلة والتشجيع الجميل ده حقيقة حلقة جميلة الليلة زي ما قلنا إنه راديو سمر كله الأصناف موجود فما أعرف الحاجة الجميلة ظهرت الليلة دي فدعوة لك برضو أنت أينما كنت مشاهدين الكرام زورونا شاركوا معنا في تعليقاتكم وفي مشاركاتكم وكذا أيضا علي أحمد من رحب بيك ووكوسا اسمه ووكاسا ولا إيه
2: أيوة
3: صباح الأنوار والسعادة
2: ووكاسا إحنا نتمنى إن نكون قرينا الاسم صح بيقول صباح الأنوار والسعادة وصباح النور عليك برضو أنت يا ويو وإن شاء الله أنت طيب وياريت كمان تشاركنا في موضوع حلقة الليلة نحن يعني متحمسين شديد نسمع مشاركاتكم وأيمن كمان عايز يسمع تشجيعكم وعايز يسمع ترحيبكم في الرادي به وكمان نحن برضو زي ما عودنا دائما نقول لكم أنه يعني وإنت في رادي سمر أنت في بيتكم ممكن برضو تتواصل مع أهلك عبر راديو سمر تطمينهم عليك لو أنت برا السودان تقول لهم أنت قاعد وين أنت كويس تسأل لو عندك زول ما قادر تتواصل معه ممكن برضو تتواصل معه عبر راديو سمر وإن شاء الله يا رب كلكم تامين ولامين صديقتنا الغالية إيناس برضو بتقول حباب الغالين حبابك أيمن في سمر وحبابك إيفا أجمل طلة والتوفيق يا رب بتتمنى لك التوفيق
3: أستاذ إيناس مرحب بك مزيعة الكبيرة الإعلامية أستاذ إيناس على الطلة الجميلة دي وإن شاء الله نشوفك طوالي كده بالقلب والمشاركات الجميلة وتكوني معانا طوالي كده وأنا مرحب بي معكم في شخص تاني
2: دي كل الناس اللي رسلوا لنا أيمن لسه متوقع منكم أكتر أيمن متوقع منكم رسائل كتير الليلة إنكم تكونوا بتتواصلوا معه وبتقولوا رأيكم في موضوع حلقتنا الليلة وهل أنت مع التبذير ولا مع التوفير لو أنت مع التوفير قول لنا بتوفر ليه والفرق شنو بين البخيل والمبذر شنو الفرق بين البخيل والمدبر سوري شنو الفرق بين البخيل والمدبر هل الزول اللي بيقتصد الحاجات بيقتصد لما يمشي الدكان بيشتري بس الحاجة الدايرة، لما يكون ماشي يجيب له؟ يعني في ناس كده بكون الواحد عنده مزاج كده ماشي يشرب له قزازة بيبسي مع بسكويت، تلقى واقف جنب الدكان ماسك قزازة.
3: أنا بعملها طوال على فكرة،
2: لكن بتلقى تاني 10 أصحابك قاعدين، ففي زول بيقول ما بيشتغل بالعشرة ديل، بيشرب القزازة بتاعت البارد بتاعته ببسكويته وخلاص. يعني أصلا هو تعود يعمل كده، ودي وجبة يومية، وهو عامل ميزانية لإيده وما بيشتري للعشرة ديل، لأنه العشرة ديل هم كل يوم قاعدين في نفس المحل، فلو حيشتري لهم كل يوم حيشتري لهم. في زول بيشتري لهم وفي زول ما بيشتري لهم. انت رايك شنو؟ هل انت مع الزول اللي بيشتري للناس اللي بيكونوا قاعدين جنب الدكان كلهم بارد، حتى لو كان ده بر الميزانيه بتاعته، يعني حتى لو كان ده هو ما عامل حسابه، ولا انت مع الزول اللي بيشرب قزازه البارد بتاعته ببسكويته وبيمشي؟ وليه؟ لو انت مع ده لو مع ده
3: كويس. في حاجه تانية برضو على فكره، في بتاعت المواصلات دي، نقطه بتاعت المواصلات دي، يعني انت بتركب مواصلات بتلقى 3-4 نفر 5 نفر، انت قاعد تدفع لهم كلهم ولا بتدفع لنفسك براك؟ فكده شوف اقعد مع نفسك. فهو اكيد ركب المواصلات عنده بتاع مواصلاته، فلازم اي واحد يطلع نعمل شيرينج، اي واحد يدفع. كذلك كان جينا دار نفطر ومشينا مطعم ولا حاجه عاوزين ناكل، اي واحد يدفع، ما واحد بس اللي يدفع، على اساس انه ايه، انت تبقى قروشك دي تتدخرها تلمها وتخليها معاك وبتستفيد منها يوم من الايام. فما تشيل لك الهاشميه تدفع للناس دي كلها وبعدك ما تلقى بتاع الحاجه برجعك.
2: انت كده الليله قاتوا بعد تطلع من الحلقه دي ما عارفه تمشي بوين، الناس بتاع كنبت ورا اللي انا ما بيخلوك.
3: فانت ما ما ما ممكن، يعني انت دي من ابسط الحاجات اللي احنا عاوزين نحلها على فكره، دي الحاجات اللي انت ما، انت ما ممكن ماشي مشوار معاك 100 جنيه، ال 100 جنيه توديك وتجيبك،
2: ايوه
3: تدفعها كلها عشان انت لقيت زول معك سوداني،
2: عشان زول قاعد في الكنبه الورا، يعني
3: قاعد في الكنبه الورا،
2: الكمساري جابي عندك اول، فيعني انت حتعاين كده. وبالذات لو مثلا، يعني في مره كده في واحد من يعني اخونا راكب قدام ونحن ورا الحفله كلها تقريبا نسوان من الحله كلهم بيعرفهم، وهو الوحيد راكب جنب السواق، قام قال للكمساري اقول لك كلام يا اخ، ما تطقطق خليها بس انا بعدين، وخليها بس دي قلبي وحزن بكل الحزن اللي في الدنيا، لانه هو ده ممكن يكون مصاريف كم يوم لقدام
3: بالضبط. ايوه،
2: فنحن يعني الحين عليه شديد انه مثلا ما تدفع، لكن هو ملح انه يدفع،
3: هو بحس بانه دي النخوه السودانيه كده. أيوة. ودي يعني انا رايي لازم الحاجه دي تتعامل، لانه مفهوم غريب انا. أيوة. ما قادر اشرح.
2: فبعدين واحده من جاراتنا قامت قالت خلاص، قالت له خلاص اقول لك كلام، انت ادفع علينا احنا بنلمها ونوديها لفلانه في البيت، انا ما ادري اذكر الاسم، هنوديها لفلانه في البيت لانه نحن عارفين دي مصاريف شهر كامل. انت
3: كثيره
2: يعني، انت قالت له انت يعني ادفع، يعني ادفع لنصنا، قول لنا انا بعمل يعني انا بدفع كده وتم الباقي، لكن ما ممكن حفله كامله انت جاي تدفع له. ففعلا في حاجات كده ومجاملات نحن يا أيمن، لكن برضو يا أيمن كده ناس كالكنبة، الناس اللي بيقعدوا في الكنبة، في ناس طبعا كمان يعني بيحبوا الملح شديد، فبيبي
3: تخصصهم بقى تخصص،
2: يعني إركب الحفلة طوال يقعد ورا، عشانه لما نيجي الكمساري طبعا بيجيوا آخر زول، بيكون القروش دفعت من قبل
3: بالضبط. كويس، دي دعوة لنا، دعوة لنا جميعا، إنه الحاجات البسيطة والحاجات اللي انت شايف إنه ما بتأثر، هي بتأثر على فكرة عليك، وبتأثر على الدخل بتاعك، وتحسب بتأثر على الميزانية بتاعتك وعلى يومك وعلى أسبوعك وعلى شهرك. بعد كده أنت بتدخل في حاجة بتاع سلفية، بتدخل في حاجة بتاع الحاجات دي. في حاجة تانية برضو أنا شغلة بالي شديد جدا جدا يا أستاذ إيفا، موضوع بتاع الإعلانات. تلاقي بس معلش نحن هنتكلم عن ستات كتير، لأن هم أكتر فئة.
2: الليلة دي الليلة دي غايته أول يوم وعملت مشاكل مع ناس كتير.
3: تلقى واحدة قاعدة في السوشيال ميديا، في الفيسبوك انستغرام، أو قاعدة في التلفزيون، يعني بعد ما خلاص نظفت وغسلت بتشاهد بس إعلان مشى كده، عاوز يشتري الحاجة دي من الإعلان. الإعلان ده مشى تاني، جاء إعلان تاني بتاع أكل، دار الأكلة دي، دار اللبسة دي، دار دي، تلقى حياتها كلها يومها كله قاعد كده وهي بتكتب. وكمان الشيء الكويس في الإعلانات بقى إنه الحاجة تدايره تطلب أونلاين، يعني أنت هسه كده كان عنوانه كنت شفت عجبته دوست فيه فوالي طلبته وحيجيك ديليفري
2: كده. كمان برضو عملت شكله مع ناس طبلية، فأنت كده يعني انت كده هسي يا ايمن يعني قلت شكلات مع ناس كتار الليله
3: الليله هيكون في دق جماعي
2: وكمان جاري كوراعي معاك يعني داريني معاك انا
3: لا لازم تيجي معايا
2: بعدين في ناس بيتشاكلوا معي لكن خليني اقول انه فعلا مش الستات بس حتى الاولاد كمان الشباب فئه الشباب بالذات يعني الاونلاين ده بقى عند الشباب بالذات كثير شديد فتلفونات ما عارف سماعات ايربود حاجات يعني مثلا تلقاه هو عنده سماعه ايربود نوع يعني بشكل لما يشوف اعلان لسماعه تانية بشكل تاني فعايز التانيه دي بالشكل ده ما بيقول يا خنا عندي ديك كده امشي بيها لحد ما تلقاه عنده كذا سماعه تلقاه عنده كذا تلفون كذا تلفون دي طبعا بقت عادي يعني وكلها تلفونات كبيره وتلقاه شايله معاه ولو سرقت ساي يعني احنا يا جماعه في السودان في حاجات في ناس لسه اسمهم تسعة طويلة بيقلعوا الحاجات وفي الوضع يعني الأمني ما يعني ما مستغير لسه فأنت بتكون مغري بالنسبة للناس دي لما جاي معرك بثلاثة تلفونات ومعك سماعات في جيوبك خاتية بيجا يعني كشكل عام للشاب كده إنه يكون خاتي سماعة كده غالية كده ملصقة يعني وظاهرة كده يهودي سماعة
3: بالعربي الداري كده يقولوا تحشيش
2: تحشيش أيوة جاي محشش هناك شايل ثلاثة تلفونات وشايل لك ما عارف شنو فدي بتكون يعني بتكون خطر عليك انت يعني زول ده تخيل انه جاي بالموتر وراك دفرك زول جاي يهددك زول انت اتلاقمت معاه وقام ضربك فده كله خصما عليك انت يعني ممكن تجي في روحك بعد شوية التحشيش ده ممكن يجي في روحك فلو انت من الاول خليتك في السماعة الواحدة السماعة الواحدة دي تسمع لها كويس يعني السماعة شغالة وبتسمع بيها زي الحجب فخلي السماعة حقتك الواحدة دي ووفر باقي قروشك يعني بدل ما كل يوم تجيب لك سماعة جديدة وتلفون جديد وجنب القديم وشغلة كده بعدين برضو حتى الملابس مش الأكل والشراب بس حتى الملابس والبنات كمان عندهم برضو حدث ولا حرج عندهم كريمات ما عارف على ودي كمان آفة كبيرة شديد يعني كل حاجة هي بتشوفها لو شافت أخوتها دي الليلة وشها من الصباح سايدة قامت كده غسلت وشها بالصابون حقنا العادي ده وقامت كده من الصباح فرحانة مبسوطة فوشها كان جميل وكده هاش باش زي ما بقوله طوالي انت عملتي ياتو كريم ديك تقوم تكذب عليها تقول لا ما عارف خلطت شنو مع شنو مع شنو شنو مع شنو مع شنو دي ما شلها لي
3: كم نوع بتاع
2: كم نوع ما شلها لي ميزانية بتاعت شهر كامل بتاعتها بتاعت الجامعة فتقوم تمشي جيهم تعال لخبط لخبط ما نفع معي ما نفع معي حخلي وامشي اجيب واحد تاني عشان اجي اصلح الحاجة اللي انا خربتها
3: لا لا ده ده موضوع انتوا تتعبوا كده انتوا
2: انتوا برضو قاعدين تتعبوا في السماعات وقاعدين تتعبوا في التلفونات والقمصان والجزم وعندكم برضو المناديل ما بعرف في مناديل كده عجيبة خلاص ما عارف وغالية في نفس الوقت يعني انا مستغرب وهو المنديل اللي بيشتروه بقروش كثيره يخطوه كده ما عارف فيه مرسومه فيه حاجات عجيبه يعني المنديل ده مثلا حنستفيد منه شنو
3: انا صراحه ما في يوم شلته لكن شايفه يعني حتى بطلعه بيتجمع كده على اساس يكون ظاهر
2: ما عارف ما هو بقروش كثيره طبعا لا اي حاجه بقروش كثيره انا لازم اطلعها يعني عشان
3: ما بتخبى
2: ايوه ما حشتري منديل بقروش كثيره واجي اخطه في جيبي عشان الناس ما شايفينه لازم طبعا اخده كده عشان الناس تشوفه ويشوفوا انا اشتريته بقروش
3: كويس عشان احنا ما نكون يعني قاعدين نميل لفئه معينه كل الفئات يعني ما نقول مره ولا بيت ولا راجل ولا كده فدي دعوه لينا نحن في هذا الصباح اعزائي المشاهدين اينما كنتم حاول الدخر حاول ركز شويه مع مع مع المصاريف الكثيره المصاريف اللي ما عندها معنى الاشياء اللي بتستنزفك الاشياء اللي بتطلعك برا طورك بتخليك انك في حاله بتاعت هيجان بتاع الشراء على طول في حاله بتاعت عاوز تكوش وتلم الحياه دي عاده ما جميله عاده سيئه ونحن بنحاول نعالجها في هذا الصباح مع الاستاذه ايفا فياريت كلنا انه نركز في الحته دي برضو في محور كده صغير كده عاوزك تشوفي لي موضوع انه صندوق الطوارئ اغلب الاسر بشوف انه ما بكون في صندوق بتاع طوارئ ما بكون
2: ونحن عندنا صندوق لكن عندنا صناديق ما لها اي لازمه صندوق العده اتغيتوا يا ايمن الليله غيتوا بس انا غيتوا معاك يعني شفتها من هنا ده
3: ايوه
2: غيتوا نكلم هيثم ده يودينا البيت بسلام لانه
3: يجيب لنا اوفر ولا اي حاجه
2: هندق انا وانت بعد نطلع من هنا
3: مهم جدا جدا على فكره بصندوق الطوارئ ده اذا انت ما عملته بعد شويتين تلقى نفسك اساسا قاعد تشتري الحاجات اللي مفترض تكون بتاعت الطوارئ
2: هو اصلا احنا ما عندنا صندوق للطوارئ عندنا صندوق للعده عندنا صندوق للصابون، عندنا صندوق لتوب البيت، عندنا صندوق تاني لشنو، عندنا صندوق عديل بالقروش واخر حاجه هسه كمان اتعملت صندوق استماعي. انا ما عارف صندوق، يعني عندنا صندوق كده صندوق بنعمله احنا، يعني انا ما عارف الفايده منه شنو.
3: في في صندوق برضه طالع جاي بتاع استقبال المولود، هو لسه ما جاء
2: استقبال المولود. في صندوق ما عارف بتاع شنو، يعني اي حاجه. في صندوق بتاع كريمات برضه على فكره، في صندوق بتاع تلفونات، يعني اي حاجه احنا دايرين نشتريها بنعمل لها صندوق. في صناديق كثيره بس صناديق ما مفيده في حاجه، يعني لو انتي في وقت ما حتلقى منها اي فايده ولا فيها اي تدبير ولا فيها. يعني انا بستغرب لما القى صندوق بتاع عده، هو زول عنده بتاع العده ده فضيه مليانه عده،
3: الحافله دي
2: مليانه عده، خلاص الحاجه اللي اسمها سفينه ولا شنو بيكون قاعده كده في البرنده. يعني الحاجه دي نحن ممكن نعمل لها كتب مثلا، تكون مكتبه
3: يعني بدل العده الكثيره،
2: بدل العده الكثيره دي. ولسه في المخزن هناك في باقي عده قاعده، والحله كلها عندها عده بالمستوى ده. يعني ما عشان اقول انا لو جاز مثلا مناسبه عشان يعني اودي لهم العده بتاعتي، او جات مناسبه في البيت انا اطلع العده. هو اصلا دي فايده زاده من حاجه المناسبه، وتاني لسه بخشوا صندوق عده عشان تاني يجيبوا عده، عشان هسه لو جات الحرب دي كميه تصفيه
3: العده دي مش ساكت،
2: العده دي مش ساكت يعني ولا بتتشال ولا ولا
3: ولا بتتلم ولا بتتدس
2: ولا بتتدس ولا بتقدر ذاته توديه انت ذاته ما بتعرف. فدي صناديق العده، يعني في النهايه صناديق العده دي يعني اتكسرت في الشارع العده. فاحنا في حاجات ما لها لازمه في حياتنا، قصاط حاجات اصلا ليها لازمه المفروض نعملها، حاجات ضروريه احنا ما بنعملها. عندك يا أخي خلي صندوق العدة، أعمل صندوق الإسعافات الأولية في البيت، صندوق الإسعافات الأولية، جيبوا بيتادين ولا جيبوا ديتول، جيب شاش، جيب حاجات المطهر بتاع الجروح، جيب إبرة بتاع تخيط الجروح، جيب خيط بتاع كتكت خدته في صندوق، جيب بنادول، جيب الأدوية الأساسية اللي أنت بتكون محتاج لها. لو شافح ساكت ماشي في الشارع ده وقع يتعتر، انت ممكن تفيده بالحاجه دي. شافعك ده في البيت لو حصلت له حاجه، جرح يده بموس، تعرفي انت وانت تفتشي الكورسات بتاعه الاسعافات الاوليه عشان لو الجرح، لو حصلت اي حاجه، لو جاء مغص تعرفي تدي شنو، بدل ما نحن بنسقي الشفع يعني حاجات احشاب ونحن ذاتنا ما عندنا فهم في الاحشاب تزيد لهم المرض زياده. يكون عندك صندوق اسعافات فيه فلاجين، تدي شافعك ده جرعه من الفلاجين لو جاء وجع بطن، تديه يكون فيه قطرة بتاع عين لو عين وقع فيها تراب بدل كوباية الموية اللي احنا يعني يعني حاجة صعبة شديد. الشافع وقعت له ترابة في عينه، افتح عينك جوا كوباية الموية، الترابة بتطلع من العين، لكن بعد ذاك العين بتتأثر بالموية اللي دخلت فيها دي.
3: بتلتهب
2: بعد ذاك، دخلت له في أضان وما عارف شنو، بيكون في قطرة للأضان، لان احنا ما عندنا الفهم بتاع قطرة الأضان. احنا عندنا يكب له ريحة في أضانه، فبعدين الريحة دي فيها مواد كيميائية وفي الأضام دي، بعدين ممكن الشافع ده يطرش بالطريقة دي. فنحن بدل صندوق العدة خلينا نعمل صندوق بتاع إسعافات أولية، خلينا نعمل صندوق بتاع طوارئ، علبة كده مكفولة كل يوم أرمي فيها مبلغ الفايد مني من ميزان. انت زي ما هسي انا مشيت الليله كداري، حسب الليله ايمن جابني كداري من الصباح بموضوع التدبير بتاعه ده، فزي ما كده احنا المبلغ ده اشيله ارميه في علبه او اخده في حته بعيد، عشان انا لو جاء يوم من الايام حصل لي اي طارئ، شافع مريض، جيراننا عندهم حاجه طارئه، زول لا سمح الله توفى، جونا ضيوف فجاه، خلاص احنا ما عاملين حسابهم في الغداء، ممكن نلحق نجيب لهم من الصندوق بتاع الطوارئ. ودي بتحصل كتير، واحده برضو من اسباب، يعني واحده مفروض ان احنا نوفر لها، واحده برضو من اسباب التبذير في البيت اللي هو التباهي قدام الضيوف. احنا اكلنا عدس، لما نيجوا الضيوف نقوم الباقي بتاع حله العدس ده نشيله ندخله في الثلاجه عشان ما يعرفونا ان احنا اكلنا عدس، نقوم نمشي نتدين من الدكان ولا نتدين من بتاع منه ما بعرف، نجيب لهم نعمل لهم صينيه سفره كبيره كده عشان يشوفونا احنا. الحاجه دي بعد الحرب قلت شويه، لكن برضو في بعض الاسر لسه محتفظه بالعقليه دي، عقليه انه نحن لازم الناس الجونا ديل نحن لازم نتبوبر قدامهم، طبعا نظهر لهم انه نحن ناس كده هاي كلاس، احنا ناس مختلفين في الاكل، احنا ناس في حته تانية، واحنا لسه ما اكلين عدس. يعني الناس كان قاموا فتحوا الثلاجه، لو قاموا فتحوا الثلاجه حيلقوا حله العدس قدر كده قاعده. فدي حاجه احنا مفروض نتخلص منها، يعني
3: انت بالكلام بتاع العده بتاع الحافله ده ذكرتني حاجه جميله جدا جدا. انا

0: سيد بهدوء تام في البيت. يعني الناس كلها بتعلي، الناس كلها مستغربه ده شنو انت عملته، كان دي جريمه.
1: ما هم خايفين تتكسر طبعا، وثاني يجيبوا على واحده جديده،
0: ثاني يجيبوا واحده جديده. فانا عاوز اقول انت يعني الحاجه دي انت ما استفدت منها، انت خدتها كده، خدتها كده لشنو؟ ده منظر يعني انت جبت عشان تحطها منظر؟ طيب جيب بتاع المنظر خدته وجيب تاني الحاجه انه الناس تستخدمها. الحاجات القديمه دي ممكن شنو ترميها تبيعها، لانه انا زعلت جدا جدا انه في حفلات كثيره زي ما قلت قاعده كده من جد الحرب وهي قاعده كده لا استفاد منها، لا يعني قروشك دي جيتوا ركنتوا كده وخطيتوا صوره وما استفدت منه، فما في داعي للحته دي. يعني انت جبته ده استخدمه في البيت وشيل الحاجات الثانيه اللي
1: نايم. واحده من الحاجات المضحكه جدا ويعني حاجه يعني حاجه كده حزين، انا طبعا ما حقول اسم الزول يا جماعه عشان الليله شفته ايمن ده يعني
0: انت اللي تجري بس
1: في حته كده ما فهمش بوين بيتنا، لكن ما حقول اسم الزول. لكن عندنا جارتنا برضو احنا متذكر الوقت بتاع مره كده زمان جزل زال الوقت ده، انت بتكون ما عارف متذكر او انت
0: لا انا ما حضرتها يا
1: زين، اي انت كنت صغير في العمر لسه
0: زلزال ده شفته في مكان ثاني
1: في الخرطوم جزل زال في مره من المرات، والزلزال كان جاب النهار يعني ناس بالنهار في يعني تقريبا الكلام ده في يعني 2005 2000 بدري يعني. فاحنا عندنا جارتنا الناس طبعا جروا مرقوا من البيوت لما الوقت بتاع الزلزال ده، كان الناس جروا مرقوا من البيت. فالمره دي قاعده جوا البيت قالوا يا اخواننا انتوا فلانه دي وين الناس جارين هنا. اها لما بنت خشت جوا يا امي اطلع الزلزال ونخلي العده بتاعتي لو بنوت تتكسر ماسكه ماسكه العده ماسكه الحافله تحت العده قاعد تتكيله بالسرير عشان البتاع دي لو وقعت العده ما تتكسر.
0: ده كله همه
1: ده كله همه في الحياه دي، همه لو جه زلزال همه العده، لو في حرب نحن ما قادرين نجري. يقول لك انا ما حاخلي بيتي ما حاخلي عفشي. طيب اغلى بيت

0: في المستقبل كأسرة جايين نفكر إنه من بيت الإيجار ده يكون عندنا بيت، من إنه نحن جايين نمشي بمواصلات ونتعب وندي العيال نجيب عربية، دي حاجات حاجات مستقبلية، دي فرص مستقبلية. هل الحاجات اللي إحنا جايين نبذر فيها هسي الوقت اللي إحنا حاليا فيه ده بيأثر لقدام؟ بيأثر الحاجة دي؟
1: أكيد طبعا أكيد. وخليني أقول لك يا أيمن إنه نحن ما البيت بس، إنه نحن حتى صحة أولادنا قاعدين نضحي بها في سبيل الحاجات والشكليات الفارغة. خلينا نقول شكليات فاضية، يعني شنو يكون عندي عفش، يعني شنو يكون عندي دولة وعندي صفرة وعندي سراير بشكل معين وكل سنة مش أغيرها، كل مناسبة دار أجيب توب، يعني شنو يكون عندنا ستاير في البيت وأولادي أصلا ما أكلوا. إحنا قبل قلنا في حاجات ضرورية زي التعليم وزي، يعني أنا ممكن أجيب بيت في المستقبل، لكن هل أنا أجوع أولادي عشان مش أشتري بيت؟ طيب وصحتهم؟ طيب جسمهم ده ما هو أساس بيتبني برضو، يعني الجسم برضو عنده حق، زي ما أنا ببنيهم روحيا وأبنيهم فكريا برضو الجسم برضو عنده، يعني عايزين يأكلوا وجبة فيها فايدة عشان أجسامهم تتبني، وعشان لما أجسامهم تتبني في المستقبل ده بيخلينا ما نصرف قروش كثيرة عند الدكتور وبيخلينا ما نبيع البيت عشان نعالج الولد لأنه عنده حاجات كانت مرتبطة بالمناعة من الأول، ما عارف ما كان الغذاء بتاعه فيه مشكلة. فإحنا يعني أنا بشوف إنه في ناس بشوف إنه في أمهات بيختصدوا على حساب وجبات أولادهم، واحدة خاشة صندوق فبيدوها القروش بتحت الملاح، نحن بنقول بيدوها القروش بتحت المصاريف بتحت البيت، تلقاها بتقسم القروش دي بالنص بالنص، بتخد 50. وطبعا ده كله يعني الحرب جات طبعا غيرت فينا حاجات كثيرة واستراتيجيات كثيرة، لكن هس خلينا نقول إنه ده غلط كونك انت ده على حساب أولادك، يعني على حساب صحتهم، يعني على حساب إنهم يأكلوا ويشربوا. طيب انت هس الحاجة اللي وفرتيها دي عارفة تقعد تعيش لبتين، طيب وفرتيها لهم هم حيستفيدوا شنو من الكبابي والصحانة والستاير والملايات والحاجات؟ لو في حاجة نوفر لها مثلا زي نشتري قطعة أرض، وده بنوفر الفايض، نحن ما بنوفر الأساسي.
0: أيوة.
1: بنوفر الفايض، يعني أنا مصروف البيت، السكر مهم والعصير مهم خلاص، واللحمة مهم إنه يأكلوها حتى لو مرتين ولا مرة في الشهر، المهم هي مهم يأكلوها، والخضار مهم والفواكه مهمة، والشافع لما يكون لما تديه شوية قروش في يده يمشي الدكان يشتري له قرقاش ولا يشتري له بيبو، يعني دي حاجة نفسيا كويسة عشان نفسيا هو نفسيا عايز يحس انه هو مغدر ماديا برضو، مال كتير الكل يوم انا اديهم، لكن برضو مرة ومرة انا احاول اديهم، احاول البي احتياجه. لكن انا لما كل ما بس عدس الليلة عدس وبكرة فول وبعد بكرة معرف وجبة شكل واحد من الطعام، الشكل الواحد من الطعام ده بيعمل مضاعفات في جسم الأولاد دي. فأنت لو حتى اشتريت قطعة أرض حتجي تبيعي قطعة الأرض عشان تمشي تعالجي بيها بعدين. عشان كده يا أيمن خليني أقول إنه يعني الحاجة اللي بنوفرها هي الحاجة الزايدة، الحاجة الزايدة مصروف البيت في الأول، طبعا هو البيت ذاته كان مؤجر في الأول قروش الإيجار، بعدين قروش الكهرباء والموية، بعد ذاك مصاريف البيت، دي الحاجات الأساسية. بعد ذلك نشوف لو فضلت قروش حنجيب الكماليات الثانية الصغيرة دي، وبعد ذلك التعليم والصحة دي برضو من الحاجات اللي نحن مفروض نركز فيها الفترة الجاية، لأنه نحن تركيزنا في التعليم صفر، تركيزنا في الصحة صفر، تركيزنا في التعليم لو عايزين نعلم أولادنا لازم ندوبر بالتعليم، نمشي نوديهم مدرسة خاصة خلاص بقروش كتيرة، نفس المعلم نفس المادة، احنا هسه كده قلبنا على المدارس الخاصة يا أيمن ملاحظ؟ يلا احنا ما ضد انا ما ضد المدارس الخاصة، لكن المدارس الخاصة لما يكون انا عندي ميزانية بتكفي لي ده، لما يكون انا قادرة اوفر ميزانية كفاية، مش امشي اودي الولد اطلع من المدرسة الحكومية اوديه بالمدرسة الخاصة، فبعدينك انا ذاتي نقص له وجباته خلاص في البيت، يأكل عدس ليه عشان قال يقرأ؟ طيب ما ممكن يقرأ في المدرسة الحكومية ويأكل وجبة أفضل. فالتدبير هو في أكتر من حاجة، التدبير ما إني أنا بس بعرف ألم القروش، لا التدبير إني أنا بعرف أصرف القروش في الصرف الصحيح، بعرف أصرف القروش في المكان الصح، ما بصرفها في المكان الغلط، وأنا أفكر الحاجة اللي أنا بعمل فيها دي على حساب شنو، يعني هو بيقرأ هسي في مدرسة خاصة فده على حساب وجباته في البيت، على حساب وجباته في البيت, وبعد كده في نص السنة لما

0: أنا ما عادي أقدر أدفع له القروش بتاعت المدرسة، حيطردوه في الآخر، فحاجة تاني أرجع المدرسة الحكومية، فأكون جهجهته من المدرسة الخاصة للمدرسة الحكومية، وبالعكس. وفلان ديك ولده ودته مدرسة هناك ما عارف كويسة، المدرسة بتاعت ولدي دي كويسة، بينتظروكم للرسوم لآخر السنة، لا شيء الود الولد هناك مع ود فلان، يعني مسألة صعبة شديد. فيا أمهات رجاء يعني التدبير ما ما ما تقتير، تقتير ده إنك تكون بتحرم الأولاد من حاجات كثيرة شديد عشان تكون بتلين مبلغ من القروش داير لما نيجي العيد تشتري بيه حاجة ما لها لازمة.
1: كويس مشاهدينا، شكرا لكل المداخلات والناس اللي خشوا لنا. ممكن نشوف فضل، أستاذ فضل مرحب بك. أستاذ فضل بيقول صباح الخير والجمال والمحبة. صباح الخير ومسرات، بداية أبعث بأجمل التحايا الصباحية المعطرة بالمودة إلى كل الأسرة تاد وسمر الأفاضل وإلى مقدمي برنامجكم الرائع صباح بلدنا، وتحية خاصة وموصولة للأستاذة إيفا ولضيفها الكريم الأستاذ أيمن ولكل مستمعين ومتابعين الأوفياء. وحول موضوع الحلقة الشيق، لا شك إن التدبير المالي والتخطيط الواعي ليس مجرد خيار، بل هو واجب ومطلب أساسي لاستقرار الحياة واستدامتها. أما ما فيما يتعلق بالمقولة الشائعة أنفق ما في الجيب يأتيك ما في القيب، فلا بد من قراءتها بوعي وعقلانية. إن هذه المقولة إن أخذت على ظاهرها بأسلوب الاتكالية والعشوائية تتنافى تماما مع مبدأ السعي والأخذ بالأسباب وحسن إدارة الموارد. ده هنا الكلام الجميل، تتنافى قال لك تماما مع مبدأ السعي والأخذ بالأسلوب بالأسباب وحسن إدارة الموارد العفوية في الإنفاق بلا تخطيط ثورة الندم، وتضع الفرد تحت طائلة الأزمات المالية المفاجئة. أنت بتكون بعد كده في حالة بتاعت مفاجأة مالية وأزمة مالية على طول. التوكل الحقيقي ممدوح يقتضي منا أولا أن نعقله ثم نتوكل، أي أن ندبر أمورنا ونستثمر مواردنا بحكمة ونبني أمانا ماليا يحمينا ويحمي من نعول. ثم قال نثق بعد ذلك بما كتبه الله لنا في الغيب. التدبير لا يعني البخل، ده الحته يمكن بدينا بها من الصبح. التدبير لا يعني البخل والحرمان، بل هو التوازن الوعي بين المتطلبات الحاضره وتامين المستقبل. في الغيب يبدا بالله، ولكن الله امرنا بالحكمه وحسن الاداره. ده كلام جميل جدا جدا يا استاذ فضل، كل التوفيق لكم في هذه الحلقه المميزه، ودام اسيركم عامرا بالوعي والجمال والحب اولا والانسانيه دائما. فضل كتشو، شكرا أستاذ فضل كتشو من أجل المداخلة الجميلة. ميمي كوكو مدير صح؟ صباح الخير راديو سمر، صباح البهجة لكل المشاهدين، أهلا بك في الراديو أستاذ أيمن إسماعيل في الراديو. مرحبا بك يا أستاذة ميمي على الطلة الجميلة جمال. صباح الخير أستاذة إيفا والأستاذ أيمن، وبروك الأستاذ أيمن على إضافة لقائمة مقدمين للبرنامج في راديو سمر. أتمنى الأستاذ أيمن كل التوفيق في الدور الجديد الذي هو يستحقه بكل جدارة. شكرا أستاذ جمال، جمال ويلسون من الأصدقاء الراديو، مرحب بك، شكرا من أجل المداخلة من أجل الترحيب. واحدة واحدة كده حنصلح وحنمشي قدام إن شاء الله. ماري تشوي دي على فكرة زميلة الدراسة. أستاذ ماري بنقول لك صباح الخير، شكرا من أجل التعليق والمداخلة بتاعتك. قال موضوع حساس، بتمنى أمي ما تشوفه لأنكم دخلتوا في اللحم الحي.
0: أنت كده يا أيمن، يعني أنا زي ما قلت لك قلت بس بعد الحلقة دي قلت إلا أنت تطلع شوية من الموضوع بتاع التوفير ده، تقوم زي ما يقولوا تفك الكيس شوية، تشتري هدايا لناس كتار عشان يسكتوا، لأنه تهبشت في يعني في حاجات إحنا خلاص دي مناطق محرمة بالنسبة لنا. أول حاجة العدة، وتاني شي السوق. أنت أيمن مالك معانا؟
1: أنا أنا أنا أنا قاعد أجيب المحور، أنت قاعد تجيب الأمثلة وبتلفي وتخشي من جوا وتطلعي.
0: يا جماعة أنا ما يعني المشكلة ما مني، شفتوا المشكلة من الأسئلة بتاعت أيمن. أيمن هو اللي بيخليني أنا أقول لكم ما تشتروا عشان التجار ما يزعلوا مننا يا أيمن. كمان هسه تاني كده الواحد لما يجي يمشي السوق الزباين بتاعنه يقول لك ايوه انت قبل كده ما قلت
1: حرشت الناس زي كده
0: وبتعليك بس بالسعر ده ما بيعملونا بعدين يشتروا منهم.
1: كويس استاذ ايفا، يمكن الحاجات دي بتودينا لحته تانية بتاع انه انا القروش بتاعتي خلصت ويعني بقيت زي ما بقول مفلس ما في قروش وقدامي مدرسة جاية أولاد عاوزين يخشوا في مدرسة أو قلنا زي مثلا دارين نشتري بيت ما قادرين نشتري البيت وفجأة الولد بقى عيان ما قادرين يتعالج دي كلها نسبة البزخ والمصاريف والحاجات اللي إحنا كنا بنعملها ما خدتنا يوم بكرة. هل الحاجات دي عند عامل نفسي يعني أنت بتأثر في نفسياتك؟ أنت بتكون عندك عامل نفسي كده يعني هندجة ناقع عيان أنت ما قادر تعالجه, فرصة بتاعت البيت جات أو القروش بقت ناقصة ما قادر تشتري البيت عشان تخلي حاجة للأولاد, أنت بتجي تنوم كده بتنوم مرتاح؟ بكون في عامل نفسي أنت بتقدر تنوم مرتاح كده يعني؟
0: أكيد أكيد يا أيمن. أنا بعتبر أنه لو زول قادر ينوم مرتاح في الوقت ده الولد وهو عيان وما قادر يدبر قروش المستشفى وبينوم, أنا ما بعتبر أنه ده إيمان, بعتبر أنه ده عدم مسؤولية. يعني ده رأي الشخصي أنه ده ما إيمان, ولدك عيان وإنت ما قاعد تسعى أنك تمشي تدبر له قروش بتحت المستشفى وتقول أنا كده متوكل على الله خليه كده على الله بس زي ما تجي, ده عدم مسؤولية, ده ما إيمان. الإيمان ربنا بيقول خليك مدبر, بيقول أحسب حسابك خارج الحق في أي حاجة دار تعملها خطط, خلاص ده ربنا بيقول كده, ده الإيمان بيقول كده. إنك إنت يعني في أمثلة كثيرة شديد للإيمان التدبير, وإنت شخص مؤمن إنت مطالب إنك إنت تكون مدبر. حتى يسوع ذاته لما عمل الأكل للجموع ما قال لهم خلاص الباقي ده, قال لهم هو في كم, قال لهم لموا الباقي,
1: لموا الباقي.
0: فلموا الباقي دي بيعلمنا انه نحن باقي الحاجات ذاته باقي الاكل ده ذاته نحن لو لميناه ممكن نستفيد منه تاني, بيعلمنا اننا كيف ندبر. فانت ما ممكن تكون بتصرف تجيب اكل كتير صنوف كتيرة من الاكل بعدين ما تاكله بعدين ترمي بعدين ما عارف جوك ضيوف تمشي تخمج الدنيا تجيب ما تخلي حاجة بعد ذاك برضو يترمي بعد ذاك لما انت فلس تقول لا لا انا حقعد لي ربنا عشان يعني يبعث لي قروش. اي ربنا ممكن يبعث لك لكن بعد ذا دي قضيتك انت, ربنا اصلا من الاول اداك يعني فاتيحة عليك انت اللي اداك ليه وده ما حافظت عليه تاني جاي تطلب كيف يعني بيتوش انت كيف ذاتك انت حتقيف قدام ربنا وتطلب منه ما هو اداك وانت ما حافظت عليه فانت جاي تطلب بيتوش. دي حاجة. وحاجة تانية كمان برضو التبذير ده ذاته بيقلل البركة, يعني في حاجات نحن من مصروفها دي بتقلل البركة اللي هي نحن بنعمل عشان نتفاخر على الناس. طيب ربنا داير يحافظ على مشاعر الناس اللي انت قاعد تتفاخر عليهم ديل, هل ربنا ده حيديك قروش عشان انت تشيل القروش وتستخدمها غلط تمشي تغيظ بيها ناس او تمشي زي ما بنقول كده بالبلد تعمل بيها مقارز لناس انك انت عندك كده وانت عملت كده وانت سويت كده؟ هل ربنا بيقبل الكلام ده؟ هل حيساعدك انك تعمل الحاجه دي وبرا من الخطه بتاعتك او التخطيط بتاعك في انك انت تكون بتتفاخر في انك انت تكون بتعمل مشاكل؟ التفاخر ده مرات بيعمل مشاكل في اسر تانية. يعني انا اللي صرفته هسي في مناسبه بتاعتي ولا صرفته في في في لما ولدي في تخريجه بتاع الروضه في ناس تانية ما عندها, في واحدة تانية ما عندها, حتمشي في البيت هناك تعمل مشاكل مع راجلة. أنا بس لازم تتجيب للولد ده زي ما فلان وفلانة دخل رجوع والسنة الفاتت, إحنا برضو لازم ولدنا ده نجيب له زفة من البيت ونجيب له حاجات وتديني أخبز وأعمل حاجات وأعمل وهو ما في مغدوره. فكده عملتي مشكلة ولا ما عملتي مشكلة؟ عملتي مشكلة. فهل ربنا حي يعني خدت الحاجات دي كلها قدامك وخدت الحاجات دي كلها قدامك وانت بتبذري انت بتصرفي في حاجات ما لها فايده؟
1: كويس. طيب عدم القروش يعني من القروش بتاعتنا كلها كده نحن صرفناها مثلا وبقى ما في قروش, بيدخل في حته تانية وحته صعبه جدا جدا اللي هو الديون السلفيه. فانت مبذر ودخلت في ديون شلت الدين ده عشان تكفي حاجاتك, وتاني اكيد القروش اللي انت شلتها دي برضو حتبذيرها في نفس الشيء, فانت بعد كده حتبقى في دوامه. فانت رأي شنو في مثل الناس زي دي يعني بيكونوا في دوامه بتاعت انه في سلفيات, في دوامه بتاعت انه يشيلوا سلفيه يبذروها يشيلوا سلفيه يبذروها وانت لسه ما سددت؟
0: في ناس متعودين انه يعني يشيلوا سلفيات مثلا من بنوك، خلينا نقول حتى الاقتصاد بتاعنا ده، حتى الاقتصاد بتاعنا ده، ما هو القرض اللي بيدوك لده ده مال دوار اسمه، مال دوار يعني انا بشيله بستفيد منه برجعه، بشيله ايمن بيستفيد منه بيرجعه، بيشيله زول تاني يستفيد منه يرجعه، وفي الاخر لما انا اكون سددت كل الاقساط اللي علي ممكن يجيني تاني اخد قرض بقرض اني انا احسن المشروع بتاعي واضيف فيه حاجات واكبره، وتاني بنبدا بنفس الطريقه، وده مال دوار. انا لما اشيل مشروع وما اسدد القرض اللي علي خلاص وابدا اتزاوغ وابدا كده، معناته انا في قريب العشرة انفار بوراي انا عطلتهم انه هم ما ياخذوا، وممكن كان يكونوا ناس ناجحين يفيدوا البلد، ممكن في دول عنده حاجة داير يعملها، حاجة داير يصممها، يعني بتفيد البلد في حاجة، وأنا جيت وقفت القروش دي منه. ليه؟ لأنه بسبب أني أنا المشروع بتاع التمويل ده فلس. ليه؟ بسبب الناس المتعسرين اللي ما دفعوا الديون ديل. فحال بلدنا كان عامل كده، يعني في ناس كتير بيشيلوا قروض من البنوك ما بتسدها، لأنه بيعرف مدير البنك، ولأنه عنده واسطة ما بيقبضوه عشان يسدد القروش، ولأنه أبوه فلان فأخذ الغرض الفلاني وما ما ما يسدد. طيب لما مشت الحاجة دي، لما بيجا ما عنده الامتيازات إنه يشيل قروض من البنوك، بعد كده حيشيل قروش من وين؟ ما عنده قروش، القروش الشارة دي كلها انتهت، ما عنده الآن، ولا حيقدر يعيش المستوى الاجتماعي اللي كان عايش فيه، ولا حيقدر يعيش مرتاح أصلاً، لانه يعني مرات نحن يعني دي حاجه نفسيه صعبه شديد. مرات لما زول يكون احتياجه النفسي في انه هو يصرف يصرف يصرف، يعني كده بيسد احتياجه، او ده سلوك تعويضي، بنقول احنا في علم النفس بنقول ده سلوك تعويضي، سلوك تعويضي بانك انت فاقد حاجه فبتعمل حاجه تانية تعوض بيها الحاجه الفاقده دي. انت فاقد امانك وفاقد سلامك وفاقد استقرارك وحاسس في حاجات كثيره ناقصاك، فبتشتري وبتشتري وبتشتري عشان تسد النقص اللي عندك ده. فهس بيقى الحاجة اللي بتشتري بيها تسد النقص ما فيش، فبيبقى خلاص النقص كده بيبان بيصهر، النقص اللي فيه كله بيصهر وبيطلع، وبعد كده بتبدأ النرفزة وبتبدأ، وفي ناس ممكن تجين عديل يعني بسبب الكلام ده، ممكن يصل حد يفقد عقله من مرض نفسي هين ممكن كان عقله. أنا بقول لك انت وانت، لو انتوا حسيتوا انكم انتوا ما قادرين تدبروا صرفكم زايد، يعني نفسكم ماشي لانكم تشتروا حاجات ما لها لازمه، لو حاسين انكم انتوا دائما في احتياج انكم تشتروا، دائما ناقصاكم حاجه، بقول انه لو شاورت طبيب نفسي، لو عملت كاوسلنج في الحته دي، شاورت وقعدت مع ناس علموك او ادوك تدريب انك انت كيف تقدر تمسك نفسك من الحاجه دي، بيكون افضل، لانه ده سلوك تعويض الشراء الزايد ده، يعني في مشكلة نفسية ما عندك انت مفروض تقدر تكون بتعالية.
1: كويس، الكلام جميل والحديث طويل يا أستاذ إيفا، لكن أنا في حاجة تانية مؤثرة فيني شديد، في حاجة يعني حاجة صعبة، احنا ضغطنا على كل الفئات، في فئة شريحة صغيرة كده عاوزين نضغط عليها، هم الأطفال، وانت كأب وانت أم، البزغ والمصاريف اللي انت بتديها للأطفال اللي ما عندها معنى دي، الطفل جاي عاوز حاجة هاخد، دار شنو ما عارف هاخد، دار تلفون جديد همشي جيب تلفون جديد، داير ليلة ما عاوزين ناكل أكلك دي أمي أطلب لنا دليفري جيب لنا بيزا بيمشي طوال أطلب جيب بيزا. فدي أنا أفتكر إنه دي ده موضوع صعب جدا جدا يا أستاذ إيفا، بيخليك الدخل بتاعك يكون كله ماشي في حته غلط، في حين انه انت عملت الطبيخ، هم عملوا الطبيخ خلاص، فما محتاجين تاني احنا تاني نمش نجيب اكل ديليفري، اكل الديليفري ده تكاليف، والديليفري ذات بتاع الطلبات ده حيجي داير قروش داير بكشيش.
0: ايمن اللي يعني بعد الحلقه الناس ما تشتغل يا ايمن، ولا شنو حتى بتاع الدليفري ما قدرت تخلي في حاله، يعني انت يا ايمن بعد الحلقه دي تاني ما في زول يشتغل؟
1: لا حيشتغلوا ان شاء الله، نحن ما ضد الشغل، ده شغل الناس تشتغل، لكن احنا قاعدين نسلط الضوء على الاشياء البسيطه اللي هي يعني بتخليك انه ما تلم قروش وما يكون في قروش. وما على فكره انا موضوع من المواضيع انا بحبها جدا جدا، لان انا ما بخيل، لكن بقرضها زي ما بقوله فالتدبير والادخار والحياه دي ضحكت يعني الحمد لله. ما زول بتاع بزق ولا زول يعني عايش حاليا لقدر حالي، فعشان كده عاوز اساعد الناس برضو انه تعيش نفس الحال. فالناس ما يعني ما نحن ما قلنا ندعوك انك تكون بخيل, ما بندعوك انك تبسط نفسك, لا دي حاجه طبيعيه لازم تعيشها ونحن نعيشها مع بعض. كان يتكلم لنا على الاطفال, الاطفال اللي بيشيلوا قروش من غير لازمه, قروش ما عندها معنى, اي حاجه عاوزيننا بقول لهم اوكي تفضلوا حكون. دي النتيجه شنو للاب والنتيجه شنو للطفل ده.
0: طيب انا دار اقول للام او للاب اللي انتوا بتدللوا اولادكم الدلاله الزايده اللي هو اي حاجه دايره داير لعبه ايوه هاك امسك اشتري, اول حاجه ما دعوض الطفل انه يشتري يشتري يشتري, دي حاجه مفروض ما نعملها تربويا, ما صح تربويا. انا بوفر له احتياج, انا بوفر له احتياج ما بديه فايض من الاحتياج بتاعه ده. الطفل محتاج يشتري لعبة أيوة محتاج يشتري لعبة, محتاج في وقت ما يشتري حلاوة أيوة يشتري حلاوة, لكن ما محتاج يعمل ده كذا مرة في اليوم, وما محتاج يشتري كل الحاجات دي كل يوم. يعني محتاج يشتري لعبة مثلا كل سنة كل شهر كل كده, لكن ما ممكن أنا كل أسبوع أمشي أجيب له لعبة جديدة. أودي الألعاب دي وين بعدين, أخزنها وين, البيت ذاته ما حيشيلها, ولا يرمي القديمة دي ويشتري واحدة جديدة كده, انا بكون ببذر. اعلم الشافعي, انا لما اعلمه كده بعلم الشافعي عدم الارتباط بالاشياء. يعني انا لازم اعلم واحده من القيم اعلمها للطفل بتاعي انه يكون مرتبط بلعبه الجابوه الذي يحب اللعبه الجابوه, يشتري اللعبه اللي هو بيحبها عشان يحافظ عليها. لما اعلمه كده بعلمه يحافظ على الاشياء, وما يحافظ على الاشياء بس, بعلمه يحافظ على العلاقات, بعلمه يحافظ على يعني الحاجات اللي بيحبها. انت حب الحاجه وحافظ عليها, فدي ده سكه بتاع التعليم انا بعلمه. بعد ده انا لما ابدا اوفر للطفل اي احتياج عنده كده بيفهم في الحياه دي انه اي حاجه عايزه هو بياخدها, اي شيء دايره بياخده, بيبدا بعد كده يكون شخصي غير ما غير اللي انا بكون كوم دايره, اللي هو لما يكبر بعدين بيبقى شخصي اناني جدا. وبالذات الشخص ده بعدين طبعا يا ايمن لو بيجا كده مسؤول من حاجه ده بتعب الناس شديد, الشخص اللي بيكون موفر له كل حاجه ده, لانه كل حاجه يشوفها حيشيلها بالقوه. يعني ده لو توفرت له قوه في المستقبل وهو عايز اي حاجه, لانه هو تعود انه اي حاجه يوفروها له, فاي حاجه شافها عايزها بياخدها, بالحسنه بياخدها, بالرجاله زي ما قالوا بياخدها. فده بيبقى مشكله وبيبقى كارثه للمجتمع. ولو أصلا هو عايز الحاجة كثيرة وبيوفر وبأي طريقة ممكن يبقى شخصي ما أمين, ممكن يبقى شخصي قاتل, ممكن يبقى شخصي عشان مصلحته الشخصية ممكن يضحي بشعبي كامل. فبيبقى أنا لازم أعلم طفلي وأنا بربيه, واحدة من الحاجات الكويسة شديد إنه أنا ما أوفر له كل حاجة لكن أسد له احتياجه, ما أوفر له كل حاجة. يعني في حاجات ما كل حاجة قال دايرة أنا بستجيب له, لكن أسد له احتياجه, أراعي حوجته النفسية إنه هو محتاج لعبة, محتاج يشتري مرة وجبة من برا أو يمشي أكله برا أكل البيت, هو محتاج للحاجة دي نفسيا, لكن ما أعمل له كل يوم. بس أعمل موازنة, يعني هي موازنة في الآخر ما بين ده وما بين ده, موازنة ما بين إنك أنت تكوني بتربيه وبتعلميه وبتسد له احتياجه النفسي.
1: في في في حب زايد كده بتلقى من طرف الأب أو الأم, يعني مثلا ما بكون في اتحاد في التربيه, انت عاوزه زي ما بقول تدلعيه, بكون الاب ما عاوز الجنه دي تدلع, الجنه ما بيميل بعد الاب وبيمشي للام, لان ام شنو بتلبي له احتياجاته والعكس. فنحن هنا عاوزين يعني يكون في اتحاد بين الاب والام في التربيه,
0: يكونوا بيتفقوا
1: متفقين في الراي في الفكر في كل حاجه. يعني احنا نجي نضع نظم خطط للاطفال دي تسير كيف. يعني انا من اقول لا انت افترض تساعديني في الله ده, اما انت تيجي تقولي لا انا اساعدك في الله ده
0: المفترض يحصل, ده الطبيعي. اول حاجه صراعاتنا احنا كاباء وامهات مفروض الاطفال ما عندهم بيها علاقه, يعني احنا صراعاتنا والتدبير ذاته احنا نعلمهم التدبير, هم يشوفوا ويطبقوا, لكن ما نجي نديهم محاضرة عن التدبير لأنه الشافع ما حيفهم,
1: ما حيفهم عاوز حاجة عملية بعينه يشوفها.
0: الطفل أيوة بيشوف فبيتعلم, يعني بيشوف فبيتعلم, حتى الناس بيشوف. يعني الحاجة اللي احنا بنتعلمها اللي بنشوفها وبنتعلمها دي يعني أعمق من الحاجة اللي بيقولوها لنا وما بيعملوها. يعني ممكن الأم والأب شافع كشح له شوية زيت ولا شوية ملح ولا كسر له كوباية, يجوا يدوا محاضرة في الاقتصاد ومحاضرة في التدبير, وبعد ذاك الأبو يمشي يشتري له تلفون ما له أي لازمة يلاقوه ناس تزعى طويلة يختفوا منه. اول يوم تمشي تشتري لها توب ما عارف وين خطته في البخور وقعت حرك. فالشافع هنا بيفهم الحاجات دي على فكرة. احنا بنفهم بنتعامل مع الشفع كأنه ده ما انسان, لكن هو انسان بيفهم الحاجة دي. فكده هو بيتعلم انه القروش دي ما ليه. طيب انا لما كسرت كوباية شاكلوني خلاص, انت جبت, انت جبت توب وانت جبت تلفون, انا ذاتي كمان عايز لعبة, يلا داير لبسة جديدة. ولما يجيبها ما حيحافظ عليها برضو, حيتلفها يعني حيفرتق اللعبة وحيعمل. فإحنا أول حاجة خلونا يعني في التدبير نعلم الشافع إحنا إنه يشوف يتعلم. وزي ما الكتاب المقدس بيقول كده, ما قال يعني أنتوا قولوا للناس, قال يروا أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني بعد يشوفوكم يشوفوا تصرفاتكم صح. ويشوفوا الحاجات اللي تبتعملوها بعد ذاك هم بيمجدوا أباكم الذي في السماوات بشنو, بأنه هم خلاص بيأمنوا به, لانه هم عارفوا انه انتوا عندكم اله حقيقي بيعلمكم ده, فهم شافوكم بتعملوا ده يتعلموا منكم فمجدوا. فبرضه شافع في البيت كده, انت لما هو يشوفك بتعمل حاجات غلط وانت تعمل حاجات صح, تلقى الاب مثلا داير يغطر على الشافع يعني داير يعيش الشافع ده في بؤس شديد ما يجي ولا لعبه كله. اما هسي السنه اللي فاتت اشتروا له لبسه, اشتروا له شنو, المدرسه جات يمشي باليونيفورم القديم ده, ما يشتروا له واحد جديد تاني. الشنطة بتاعته دي ماله, ما يمشي بيها هي ذاتها, ما شرطت, طيب ما خيطوها له بس ويمشي بيها. يعني شنو, وهو في حين انه يكون مستطيع انه يجيب حاجة جديدة. الأم دائما بتكون دارة تشوف أولادها يعني شكلهم العام كويس, شنطة مشروطة ممكن تتشرط منه في الشارع فتتبهدل الكراسات, فنحن لازم نشتروا له شنطة جديدة. نفسيا هو ذاته لما نشتروا له شنطة جديدة كويس يعني, عشان كده
1: بيأثر معه على الطلبة, وهو طلبة هنا كلها شنط جديدة
0: وبيتنمروا عليه يعني. عشان كده قلت لك نحن نراعي في التدبير, نراعي الاحتياج النفسي للشافع ده. فنحن نجيب له الشنطة الجديدة, لا ما نجيب رجاء نقاشاتكم دي ما تكون قدام الولد, نجيب له ولا ما نجيب له, ونجيب له عشان هو ما يفتكر انه في واحد كويس والتاني كعب. فالأبو يقوم يفقد الاحترام بتاعه يعني قدامه. واحنا لازم يعني هو الميزانيه حقت البيت دي, طبعا حتى لو الراجل كان بيشتغل يجيب القروش, بس كمان النسوان برضو يعني بيشتغلوا, يعني نصيف بدل ما بيشتغلوا. فيبقى شنو, احنا ما انت عندك كم وانا عندي كم, انت نحن عندنا كم دايرين نصروفه كيف, لكن انت عندك كم, هو انت اصلا يعني بنسمع انت اصلا عندك قروش كفايه عشان تتكلم, ما انا جبت له وانا اصلا بشتغل تعبانه شقيانه لاولادي, انت يعني ما قاعد تدفع لنا قروش زي الناس, او قروشك الحبه دي ما نقنقه نقنقه كثيره. فاحنا ده بياثر على الاولاد.
1: بس في النقطه هنا بعدك خليك تكملي, في سيدات بيقولوا لقروش الراجل قروشنا, ولقروش هي بيقول له قروشي.
0: ايوه لا طبعا هي كلها قروشنا.
1: ايوه
0: لكن هي قروشنا, لكن نصروفها كيف دي الله بنود بيتفقوا عليها, دايرين نعمل نعمل نعمل نعمل نعمل
1: كويس كده. خلينا نعين كده برضو لأصدقائنا ونقرأ بعض الرسائل, لأنه زمننا على مشارف الانتهاء, فضلينا زي دقيقة أو دقيقة ونص كده. أنا بادي معاي من مختار موسى. مختار قال صباح الخير يا قالي. صباح الخير أخونا مختار, في ميلاد منزول, أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع إيفا.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء، وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده، لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجري، تغييرنا بالحقيقة. هل في تغيير مزيف؟ هل في تغيير ما حقيقي؟ والأسباب شنو؟ ولا المقصود شنو من العنوان؟ تعالوا نسمع.

حبونا متنسياتنا دي بوحدات جننبر وكل آدمي دي بمجتمع جننبر ترى الحز ربي كجربي إجل آدم بنو جننبر سني يكون إن دبيلة حوا خلق أقوله سيريا إجل تقبا أقوله كحيد جنس دي ومثل جنقبا وقرط مجتمع ولا مجتمع مترابط ومثل تأثرها وحدت لها اللي تقوله وترود لها قبائي مجتمع أقل لقبا ترى الحزينة كورو آدمي بنو حتى قل لي دي يقدر لكن مثل مجموعات ومثل مجتمع بزح قل لي دي يقدر كورو تقروب ندقنا كلنا اللي بزحام مثل قنشكي وبتنسيق قنشكي تلحزينا كورو تقروب ندقبنا مثل قنشكي وحتى ندقبنا حد قنش دي ورو تلاش عرب بسنيت لبعد ما قلش عرب با ولا كيت ما لورو تلاهي قلش دي دي با عندك ما تبقى قروب لهاليك نش عرب با وكل دي بلقبا تبني شو عباي حيد جنس ديت للحزينة كم سلومة علاقتنا فدابيت وتردد كتك باتو للحزق

وقليلي طه من قنت نجي لحزين كعلاقتنا مثل البعدام مثل البعدام مؤمنين ومثل البعدام قدام قنت عسالبنا كل علاقتنا قنا في الدبة وبعدام قنستي وقرحليت قنا نبر على ابنا كقرحليت لنبر سعادة يركب وفرحة لب يركب فرحة لب وسعادة قنا نركب بعدام قنستي واجبنا ككل مجتمع وكل إنسانية أورت مسير كمبا وأور شعور وأورت انفعال كمبا قن ربنا ككل آدمي أنا الأبية لهيما الأبية وأنا قن نفسي لفتية لهيما قن نفسي لفتية سبت اللي حتى شعور وأورت مسير بنا كجرحي ليتا بيننا من قبي سعادة نركبه مجتمع متعافق اللي قبا كل حد لسده وسند حد للحزي يقول لك بابو كأورت لآدمي قل سنيت لك نفس الحزية يقول لحوه لبد قل الحزية وجب وقلنا في الشليت قل لي بلا لبو كان في الشليت على لبل حتى يبازح لكن يقول حوه يبعد وقلنا في الشليت يشكب هلتن دي قبي يقل نفس الحزية يقل لا محوه يبعد الحزية بي كحوه كفته وآدم بعد فته كما قل نفس كلا فتية لبل كقلنا في الشليت فتية يقل لبعد فتية كوا من قبي عدالة مزقوا بحلته قلنا في الشيلة أبيا قلنا ملهية وقلنا حوية وقلنا قواري وقلنا آدم العبد جابي قوى من قبي أنانية بدي بيه بحلته وزلم بدي بيه وقلنا في الشيلة الحسب قبلنا توازن يمزي توازن كفو مزي توازن سنيت لقل نفسنا المفتية قلنا آدم العبد دول المفتية وكيت قلنا نفسنا لنبيا قلنا ما قلنا بيا إيقبات من قبي قلنا في الشيء اللي نبرقه من قبي حتى قليده يقدر لكن قل بعيد قل أمبر بيه نفي الشيء سده وبعد ما سده وكله قلنا في الشيء وحق ويس عري لبقل قلني بلا لبنا كآدم لفته سعادتنا يلي بركب ابلت مال أو بحسادت لتمال لكن دي مالت عزب كحسادت بتمال أنا من قبل نحسده أكل لنجحة وأكل لتوفقة وأكل لركبة وأكل لتعافة حنا نكروان حمو كالحاسد نفسوت للعزي قدام بعد كل سنيت للعزي سنيت بسيت لريه ككل سنيت را فرح وحاسد وكيت للعزي بزح سنيت لريه ككل سنيت را مال حمو سبت اللي محسادت قنت نيكي وحسادت كم وسم لبعد قن نقتل نتمنيه وبو لكن نصنا ننسى التيود كوروت آدمي سمن دستا بعد قن نقتل دول نتمنيه كشيمتو بحاسد كم سلا سم لسرتي قل اقتل اللي تمنيتو لسم دي بايه الله دي بكو ابده الله ويتن اللي تمنيه قتلنا يوروت بيتو كحسادت بلت مالا وديما نايب عدل قنح وقل قدام اكيد اللي تمنيه قدام بزحام سنيت لراكبام لري كل اللي رأى حمام وسك كربي كل قدام لمنا وقل له سنيت للحزي قل له قدام سنيت حزي لبل كربك ما فتي الناتا حنا بعدام قلنا نفتي وفتي قلنا نمبر وفتي قلنا نعلم وفتي قلنا رأي قال رأي إنه كله كم فتي بنا وسفتي حنا قلنا أمر وتوما لفتي قلت عدد توك بعدام قلنا نفتي قلنا أترائي اللي تندي قبي أو قلنا أترائي قلنا حزال ابنا لكن قل قدام سنيت قلنا نعلم من إنا سنيت قلنا نتعلمه وهتوما قل بعدام سنيت قلنا ليدو وبسحام الدام اكيد عدم الوداية دي بوم هتوما دي بادم بعد ودوا كبسحام الدام بنوم لنبرو وتعزلت لنبرو اللوم شيطان فرصة تركب دي بوم ونايو وديو وتكتي كبو قل هزموم لحاول والهزموم لكن حتى قوو من قبو مثل بعدام التحدو من قبي قوة تركبو وحيلة تركبو كما يجمع الدول البناء هتا دي بل محاجزنا كله تعرضت عنا وقل عملنا رتعة وصديت لتودقنا وحنا عمل نسديها كل تبادلنا يسنيت وصديت أحد ورد أحد نركب كعائلتنا كل بشر حتى كنتو بشر وحتى مصيبة مطلت من قبكم يتعارم منهم وكل قدامكم شمل ولا ما سنيت كلكم شمل إن الأبناء كقل الدنيا أنا كل سنيت قلنا هزي وقل بيعتنا وجب كعبونا ما تنسيت ديما دي وحدات قلنا نبر وحتى قنقبا قوت وحيلة قلنا ركب ولو كله دي بمقاس لرب الحزية قلنا سدينا كمسلهم إرادة وقلت تمام ديبنا هو تل الحزية قلنا

يوم دي خدمتنا بعدام وقلوم قلنش كي وقلنس دي للحزين ربي كقل بعدام قلنس دي وقلوم قلنخدم لخدمة لنا هنا قلوم دي بكل الدنيا قل كل آدمي قل منفعة قلني دي ورب لها بيناتا لوك هتكم تو وللوك اللي قلو قلنات مم للإكاتنا سديتنا بعدام وسنيدنا يوم للإكات لها بيناتا كم مسلو قلنشكي وبعدام قلن نخدم وقل نفسنا ليه تقديني بل ونفسنا ليه تقديني خدم بعدام قلن نخدم ولخدمة لنعينا قلنا وقل فك وقل ليدا وقل يه وقل حمدوني وقل رأوني وقل اسمعوني دي قبي من لبنا قل بعدام قلنشكي وقلوم قلن نخدم ترح الزينا كخدمة قلن يليتا وقل منفعكي وقل سديتنا يرحيه وقل أنا هو قل حدفيه وقل ناجحيه وقل عوتيه اللي يقبي قل بعدام قل نخدم من لبنا وسنيتهم قل نحزي وقل سنيتنا بعدام وقل مركابنا بعدام وقل سديتنا يوم قل نتبقس ومن لبنا قل نشقي قلوم إلا هدف لرب الله حزي قلنا والإرادة لنا يقلناكم سلوكم تا وكل آدمي قل غرتكم خلقيو وقلو قل أتكركم بو كل هدف لرب الله خلقينا قلو وإرادتنا عيو بعدام قلوم قل نشكي ودي بالدنيا أسر قل نحدد وقران لا ترف شكا قل نشكي وقل الدنيا لنفع قل نيدي وقل نفسنا من دل نفع لنفسنا قل نفسنا ليه تقل لك بقلبو قل نفسنا ليه تقل لك بقلبو لشكرنا قل بعدام قل نشكي وقل منفعتهم وقلوم قل نسند وقل نسمد بنا كوروت عدمي ربي يقل هدفكم خلقيو وقمش كمي خلقين دا عمرة هدف لنا ايو خدمتنا بعدام وخدمتنا الدنيا رب الحز يقلو ارادتنا رب يقلوكم سلهو وارادتنا رب يقلوك انكم تان دا عمرة قل اتحرك وقل اشكي وتكلو وديو بعدام قل فقد وقلوم قل اسدي واجب كديب الدنيا هدفكم بنان دا عمرنا هدفنا اينا انجل خدمت وقل شقابنا بعدام انتن دا عمرنا يقلوم قل نخدمهم وقلنس ديوم وبكل لنقدره يقلنا اكتد واجب كم سلهوما ربن بالهدف اوروت كم يخلق واوروت لخدم خدمة بعد كم يخدم من دعامرة وروك قل خدمة لأداليو كرب الأدالي نقل خدمة دي بالدنيا يقل اقلنش جي وهدفنا اقلني دايا واجب يقبات من قبي لما نعبرت لنا اينا طام تحقل كخدمة لألبو هدف لألبو وسديتنا بعدامك يقل لي تري اللي هدف منه ساعتها بحلقته كقل هدفنا اقل نشكيه وانا قررت لرب لخلقين نقلو خدمتكم تند عمرنا ودي بالدنيا خدمة وهدف بنند عمرنا اسك خدمتنا اقل نقيس وقلا اقل نأتكر وقل نشكيه وجبتنا ايقبت من قبي ابن عين ريتا بمسلنا قسنا من قبي لمسلنا حتى لابد صحنا كحريانا يا ربي وسديت اقل بعدام اتو حريان سنة اللي حرقنا الحريان وقل نحري وتقول نسبة توجب إجابت من جبي إجينا نفسنا ليت أو جل الحياة وحقه يسألي البكل بيرنا من جبي اللي جلنا سديتي جبي وقل بعدام سديتي جبي من هدف لرب الله خلقنا قلو من صحتنا بهلت كأجل هدف لرب خلقنا قلو وقلو قل نشكي وقل نخدم هلانا

حبونا ما تنزيتنا مرحبا بكم. حياتنا كلها دي بربلات تنكبت قتكبا وقلو قلنا نخدع وقلو قلنا نسلم ما حياتنا والبابنا وديبو قلنا تنكب وكل أمو ديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا عيق نحزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب وجبنا كربلا لقلك إيه كمان ريم كمان جبي وبير عادة تيجس كمان جبي جبي بدت كيد هاللي كبه لتو لكن بفت تيهوت مرحة كمان جبي وحياتك كلها قلو سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدأي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب وجبنا وهتو قلنا حياتنا وقل من برونا ستات لبو و الهدف يقول لك خلقين رداه وصبت قبا يقول لك ان اردي يقول ان حزوج بنات كل الامور دي كان ما حز اللي يكون دي قبي من ناحيه ربهم الحزه وربهم ردي وربهم فتي ان دبي الكوك السلبي كربي لا خلق ايكا ولا شك ايكا من العرس صبت قلت امري يقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنيت وكل علم وكل أمرت وكل فطانة طلع حيبنا ومن فرسني ملأنا ابنانا شطارت وابنانا أمرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة ترد من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا دي بقنا التنكب وجبنا كعلاقتنا ودى قدام مصر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم لخلقا وكل دي بحنتيه لودا وقلو لأخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مصر ربي دول خربت بزنب لودكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقلي قيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مثل اللي خربت مثل ربي قلب لسي باكانا وهتوم قلق اللي خضعو انبياء بسحام للاكا قل ود قدام قل من اكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو ومثل هما نصيحات قل هبرو مزو كالدنيا علاقتهم مثل ربي قتاقبل نفس لسبب لا يسو المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيو دي بدان بدول وادقا وستات اقل لا دحنو لواد وقل لنقفو من شيطان ومن موت اقل نجيو وقبي سلاح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات واد قدام سر ربي قلت أسني بزحام أنبياء كمازو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لما دحناي علاقتنا ود قدام سر ربي قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجينا نايوم والأوكل نايوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا وطرفناها توقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربي قلت أقبل ود عدمي علاقتهم سر ربي قلت سني وقدام تربي قل توبي والحياة لنايوم معنات وطمطم قلت ركب للحزو أنبياته ومدحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفس الحبا لكل علاقتنا ود الدام مثل ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مثل قلت هلقلو وحياتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره لي للطرد اللي صلح للركبة وحيات أمان لركباته كربي من آدم قلت فانتيو إيه الحزة فتيو لخلقيو علاقة تفدت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله قلي تفسد وقلال أفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعودت للحزة قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي بحضور نايو ومن ليوت نايو اقل لمبرتر الحزة ومن نقلت فانتي الحزة وقل لعبدو وقل لأرضيو تر الحزة اقلو وحياة لنايو حياة حكار اقل وقت ليتن القبي ديما اقل لمبر ومسلو اقل لمبرتر الحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط
ودول أزنب يلكفو جبي ودي إجل دحن وجل نجاتو قدام قلت نجي وعلى قاتم سر ربي قلت سني ومسلو قل مبرق الديمة وعلى حياة الحياة دي بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية والغيام لما سر ربي لنا برق الديمة كجبي ربي لك بالقيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة لتبهلتا وربي من نجبي ربي للعلوض وربي للعقدب بسار للتكري اللي ما قل ديمة دي بعذاب نبر قال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك بتلقنا اقل ديمة خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنديتو ودي بحلا قل نتكريتو ومت نعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا علاقاتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طم طم وهدف ركب.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم ديب كل اللي تخلقه ولا قاعة تكون هلا كله اقردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربي كم خلقه انري وانت مك معدمي ربي بقصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو ابنيتنا يو برادته لا تخلقك وتدنيا لمزعك وقل هدف لخلقك وقلنا يو ردا لخلقك انت اقلت امر واجب كرد ربي هدفنا حياة كلاته وحياتك قل ربي ردتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كما انت عند عمرك لحيوت لنايك أبوغتك أيسا ولا توديه كله ابناي إرادتكم تو وإرادتو قلتت لي وإرادتو قلتت حزي واجب كربو كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق إقرر دناي وكم خلقك إقل تعامر بك وكل آدمي إقرر دربي تخلق وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لعبي وكم قدب وكم فرح إقل نعامر بنا كرب جن أردي رب لردي جنيدي ورب للأبية جنيبي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر وطل للتنكب رد ديبو ومن قبل للعلوط كم قدب ديبو جن عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا ودعدام أقرزيا صبت قبت آدمي انبل عبادة وانبل علاقة بربي واتصال ببو الحياة لنايو معناتكم تسن جن عامر بنا كديب نفسه رغبة الليت كم رغبتو قلب العوسيتو رغبتو قرب العبد كقدام رب العبد أو بعد العبد ونفسه ما العبد وصنع العبد إن يكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد وتلي للتنكب اتبعد للتنكب وبعد العبد اللي بهلت سيم يقولوا للسلان دي قبي كل إيمان لنايو وكل صغط لنايو دي بكرية ودي بالتنكب بقول الأمن اللي بهلت عبدي بهلتو أو ربيه العبد وديب للتنكب وكل الحياة لنايو معنتها من تركب وإرادة الحزة إيقبت من قبي بفكره وبإرادته وبحازيه بعد ديب التنكبة من قبي إقل لقبة محجزه اللي بهلت عبده يبهلته كأترب للتنكب وروت آدمي وإيقبت من قبي ديب السنع كبسحة مدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرده للشكة اللي بهلت عبدكاهو بهلت كعبادة ناي أمان من لبنا قلن عبد ربيبنا ولا بعد منه اند على وطنا بقى بيقل نيجيس كبزحام قدام دي بعبادتهم أكان عبادة دول قيسو صور ليه طالت العبادة تنايوم وطقوس لكن رب الحزي لبنا عنات الحزي وهتو للبنة دون هايبو كم ردي اقنا عامر بنا عبادة ابا اسلوب لنعينا علاقة طلبة ابا اي قبي ربك النعبد نقدر لقبت تقبا لموسيقى ولقبت تقبا لأكانت الهلينة ديبا ربك النعبد واجبنا كرب لبنة دون الحزن يكون لصور لنوديو يلحزة او لتقاليد ولتقوص لنوديها رب لبنة دون الحزة كعبادة ندنبل كل لبنة رب دون حزة ورداه دون الحزي إلا عبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرجتكم تا وابناء طبيعتنا عبادتكم الحزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بلت لو دديت دي قبي لنيت ولا رقبت لبدا تعلق ولأمانتك لتكرر ديبا ولتأمن بصنعت ولتنفعك اندبيرك لتأمن ديبا كل الله عبادة بلتا وبكل لبنة أتربدون نتنكب ربنا عبدها لينا بهلتو لكن بصور قبع من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صورية وربي دي بصوري يقنح ومن العلي يقنح للبتل يقنح ولبتل يفتش كمن أجر ربي لموديا كل عبادته لقبتك بسنعت إجر ربي ندبينا نودينها من قبي عبادته كل لموديا إجر جل ربي قدتك بابا سبت اللي ربي مسنا حاضر قلقبا وجود مسنا قلها اللي لبنا قلنا بواجبنا كلب تلالي ربي
ككلهم ودي أجر ده رب جني ديو وجبنا كرب جل رد جبنا فتر الحزية جني دي ومن أي الحزية جني ريم وسنيت لجبت كل رب فتيا وربك الدوس لجبا سنيت للحزية وجل لفتي وكيتي فتي ومن سلكوي وبعد ذنب ينبر ثبت لي من كل ابنا رب جن حزبنا كرب سنيت لودي دي بردي وبرداول الريو وعبال ردا الريو سبت لي كل مودي ديبو رب جن راقب وهتر الديا مير الديا لبن نبينا اقدر عيبنا كل سنات وتقول مودي اذا نفقد وجن نذكر ربنا

حبونا ما تنسيت مرحبوكم يبلي درسنا اليوم رب كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وجل هدف شكلكم وداغلو وخلقته ومثله كله مكم مثل وحكير ورييم وكل خلقته وكل مثله اجلكم وديو جل الهدف اللي جل شكا وجل لمبر كرب خلق كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وجمش كمي خلق ربي نفهم بنا كل صناعات رب الله خلقها اكتب امن تكبا نبات لقباء حيوان لقباء قدام لقباء كله بالهدفكم خلقيو وآدمي من لعل كل مخلوقكم وديو وفهمكم هبيو وعقلكم هبيو ولبكم هبيو وروحكم هبيو اللي كل قلو قل عامر وقل هدف قل لنبر وبستات قل لنبر وبخطات قل ليقيس اندي يكون كم عور قل عم بدبد لبترمات قل ليقيس يحزيو وبقل لتمرح هتو إرادتو قل الحزي وقل هدف لنا يقلو قل لنبر وقلو قل أردي وبعدام قلس دي وكل آدمي بحيد ارتباط ومثل تتأسسرت علاقتكم بو مثل لتأسسرت علاقتكم بو كل قدام ومجتمع قل لنبر وتعزلت قل لنبر ومجتمع حيد قلس دي ومن حيد قلت نفع لخلق أيو وكل التدينين الرئي قدام من حيد لتنفع لحيك ورا الأزبي ورا الزابي ورا مهنة مختلفة وشقاب مختلف فنتو شقاب وفنتير أمرت وفنتير حيلت وفنتير قدرت كل آدمكم هبا وبكل اللي قدام حيد قلنفع كوروت آدمي ربك بعدام قلنفع ونفسه قلنفع تلخلقين ديك قر حليته قلشكي وهرم رب قلي بالكم ألبو من نشقيو قل بعدام قلنفع وبعدام قلهب وقلشدي وقلفتي لحز ربي لكن آدمي دول حتى بجهلو بكويتو بمسل قيس كان في شليطة فت نفسه وصديت نفسه وطمعنا نفسه وبلت مرح لكن رب الحزية قلنا من طمع قلنا تنجي وبعدام قلنا شدي وقلوم قلنا نبر واحد قلنا ساري من بعدام قلنا تنفع بعدام ما قلنا ننفعه عندي يكون قلنا في الشريط على لبل الدنيا كم لأخرب وإرادتنا ربك لقدام قلنا نفسه وبنو قلنا نبر يلحزيه كحيلة لها بي ربي قدرات لها بيوتا وأمرات لها بيوتا كلها قل الدنيا لنفع با كم سلهما ربي هو قل الحمد وقل قل الحبن وقل الأرضي كعلاقات مثل ربي وعلاقات مثل قدام لنا ثلاثة علبنا كنا نشكي قل بعدام قل نشدي وقل رانا لترف قدام بعدام اللي تنفع بو قل نحدق وكل ما واحد نبا قل ننفع رب الحزية قلنا اتمجتمع قل ننبر وقل قدام قل ننفع كعلاقات مثله ومثل بعدام قل نيدي لحزينا ربي قل نفسنا ليتا وحكوي سعري لبكل إني بالألبنا كرب لخلق كل الخلقة يقول ود آدمي أكان وكل وأكان فنتي لهبيو بعقل وبروح وبلب وفهم لفنتيو وبلغة طورت تعبير وبتعليم وبأمرت لفنتيو من بيت حيوان وكل الدنيا حنتيه لا وديا نبات وحيوان وكل دي بالدنيا هلا بروت بحر حنتيه لا وديو إرادتكم هبيو والأوكم بو الأوكل لقلاتمم ورسالتكم بو دي بالدنيا قلن دا أتماما قل السارح ومسلق اللنبر فتي ومسل بعدام عندي يكون دي بعزلت قلي لنبر إيه الحزيو كت مجتمع قلنبر وعلاقتنا مسل ربي ومسل قدام قلن أترد الحزين ربي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يسوع وهو بيحكي عن الخروف الضال. القصة دي بتعلمنا الكثير جدا جدا، وأهمية الراعي الصالح.

0: إذا جاسم من الناس لعادر سوى إلى جبي قد فالي قد فالي فرجعيس إيم با دين سعبان فاوالا قوادين وروك الكاميها على كوزين أسان تلينا كي جاين كروها قولا نقرنا كي جاين جاولا كي جاين جاولا قد قوى لعادر كنا لعادر كنا نكون عايش لما عايش لما إيسا عايش تيماني على لعادر كني جيلا نموني نغي نكوري إيساي قوى داران جون كريدون سورين وينان غران كوري إيسا نمالو دي كويني ألن كيمالي جابين إيه كريدون سيفيا كي كيين مجران يرمز بطرس نيوحان نسيين قوى ديم جو نسكي دوي باي دي على قران دي تكتب ليه وو نسيين جوا الكوري إيسا كويل ألن جابين جامسي دين تون ليه أمي كي كيين قوى يجيسي سيم بي iri kumu pali yejizigizin pe iri kumu pali alinjili njamaja yahuza ala do gud kwa ale dek anga nama kibulu disonganta ule nyawana senkwa kasi gisa ninge mbani adigis isa si ini ela naibingo si donga a disonganta gusi namas tulle enga ala embele isa majerdik le kilami namas yesi berebele ala ngisa fidawa yanga isini liani ala yenkumu nalang ki alang ki arra jaben jama kamwal isa was majira sen kwa ka intin sa soma ano nama uel an kibi an kin jama si arra kam ni ala sura yu ingo laba isa si nama kinu durti yunga ki ud ala du yasa ngezi en yana ma ingo di enta asle di ki ala ki kasi kribe ala ngi kasi kribe na yi adungan dong aya yeng nama surunga si ki du sen kagile nama tok tok isa si ki ingo yakalang yakalang isa nama sinkwa ye duwa di alaka lony abanas du unu nama yesiani isa nama nungle lony bawa nama yehuza iskariyo tisini nama sinkwa jiku leja anas dinta yage asajunga yehuza nama skilu njawala nama nyanga alang kiengi sabaw nama kit arahanga ni asa yehuda njabinso jingo nama lomfinso yang isa nama buusa bawa nas balkan fiya nama ngara na gudkwa sini nama sinkwa kim buusa bam idin na duin suurin loge lea nama skal kiwa kitogolo bawa nama inkwa insidok baba idin nas kuin kiwa loge alang kwa sunga ankurunga alang kwa sunga ankurunga unkinyal kabitan kira anga baba nama ning sopa ho alang kibi angara kaba duin ba ankuringli ik dead ba bido alangis bingosi doin surin moy molang longetia alangis bingosi do doin surin moy mola longetia yani asa daran jong kagi ut ko an ma ki sarra sala man barka ma ka kisang kisang kridu ni asa yin krela ki ba ko ri sala ya bin jam kridu musi ki ut ko an kami ut fai ili na dai jab do jaso do ngai ala dai tala kai ut ko Yahuda sigi saninkani. Gudkwaka kamye ni. Gudkwaka kamye na kami. Javindara kridungole. Isa ikwa. Alang katarika. Alang gideng u longitia.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تعالوا نكمل السلسلة اللي بتتكلم عن محبة الله لينا جميعا كيف ربنا ورانا إنه هو بحبنا من خلال ابن يسوع المسيح
2: قول نماز قواسي لومبين بيلي تولي نيت تنبالي نما قل نيت بولين بيلين أران نيت كرول أليكي بيلي كيري كريسيون كين تبونا نما كيسا نما نيري جابيس كين إلا إنكينا نايا لومبين بيلين أرى تولي أكرين لينيبا كي دورا دي قل نما دمبرين أرى kikil manga kareling kinama dinga yahudang orang kwagin na yunisingia na louis na dengwe timusai alyang ayanga wuyikin in oro iti namagi pul na brambas kare idirdog al kwanye dieng puldung kare
3: ka alum si duo mersong tabung erigiti to dok ala akenga ba al isa kalde bunse kenga yideng ara ajaranga ba ye ay ya al duo male kenga lomping kuro al paule kengi kwasi kien surungale dawe mpiengi kabaski se in email deng isa kalde bun se jayi asa jayin le jalom diyo kwa nkenga ila alangis isa kalde bu kingasi pia abaki yesi sekeya
2: in alomba al deling pia ya jayin jalom ela tugu marang kingasi kis jawli jayin diyo kwa ngela abaki yesi in kina alompi nang al dayin jofodunwe pulin tare intin sunga ba alan tabunji alye deming leserale kenga naskwazi gudpali tengi kwa di dem leserale ala pulin dorasi karelingi yenzi basing pul na branbas udonga kusenga kundilingi. Ye namasing kela kwasi kirsinga asa lompim bele akimba. Alam pul na branbas kawe na yentabun kial. Ke insi kagil na dogete indalang tugu na sarap.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وأنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية المحبة الحقيقية الرائعة، تثنية اصحاح 24 من عدد 5. الموضوع ده خاص جدا جدا بين الزوج والزوجة. تعالوا قال شنو عن الزواج وعن الزوج.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. أهلا ومرحبا بكم. أصدقاء البرنامج، قرينا في المزمور 5 آية 18 إلى الآية 19 إن الجنس وكل الحاجات اللي بتمشي معه هي خلق الله عشان تمتع الزوجين. أهلا وسهلا أصدقاء برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. في حلقتنا الليلة دارين نناقش قانون كتبوه من زمن قديم جدا جدا، لما كان شعب إسرائيل مستعد عشان يدخل أرض الميعاد، وكانت الحروبات والمعارك بتحصل كتير في الزمن داك عشان الأرض كانت فيها ناس ساكنين. فكروا في شدة ونحن بنقرأ سفر التثنية لصح 24 الآية 5 من الكتاب المقدس، وبتقول: إذا تزوج رجل حديثا يعفى من الجندية والمسؤوليات العسكرية لمدة سنة، يقضيها حرا في بيته ليزعد زوجته ويسرها. ليزعد زوجته، شنو هو الشيء اللي بيفرح الزوجة؟ أسألوا النسوان وهن بيورنكم. من الحاجات اللي بتفرح زوجتك نمرة واحد إنك تسمع ليها، تغدر أفكاره، احتياجاته ورغباته. نمرة اثنين العطف والطيبة، الاحترام والاعتبار بيجيب ليها السعادة. نمرة ثلاثة يتكلم عن جمالها والشيد بطبخها وأشكر على أي شيء بتعمله لك. نمرة أربعة مساعدته في الغسيل، النظافة وغيرها من الأمور. نمرة خمسة رسلها رسائل نصية من الموبايل، وريها عن أفكارك وحبك ليها وإنك فخور وفرحان بيها. الحاجات دي بتجيب السعادة للزوجة. وبرضو من الحاجات اللي بتفرح زوجتك لما تاخد وقت مع الأطفال لما تجي من الشغل، والاهتمام بيهم بدل من تشغيل التلفزيون. سألت طالبة جامعية عن الصفات الدائرة تشوفها في زوجها، فقامت قالت: شخص يقعد معي ويوريني عن الحاجات اللي بتحصل في حياته، إذا كانت كويسة ولا ما كويسة، صعبة ولا سهلة. زول يشاركني قلبه، وبرضو دايره

هو وزوجته كتب ممتازة، منها كتاب زواج شيق مجاوب لمسألة الإيدز، وبيقول يحرم الرجال أنفسهم من كثير من اللذة الجنسية لأنهم يفكروا في أنفسهم فقط. إذن فلو اغترب الرجل لزوجته ومارس الجنس بدون أنه يحضرها بلمسات رغيغة وحنينة أو بطريقة تحقق لها السعادة، ما بيلقى السعادة تدبرها الله للعلاقة الجنسية، وبالتأكيد المرأة ما بتلقاها برضو. هس يا نسوان ويا فتيات، انتو الله خلقكم على انه تكونوا مساعدين لرجالكم، وده الشيء اللي بيدعونا له الكتاب المقدس في الفصل الثاني من سفر التكوين، وده لما تعرسي ساعدي زوجك عشان يعرف كيف يحقق لك المدعى، اهمسي له في اعضانه. كان بتخجل في الكلام عن الموضوع ده، اديه فكرة ساعدي زوجك. فالنسوان متقلبات جدا لو الموضوع بخص الشيء اللي بيحقق لنا اللذة، بيتحول مصدر اللذة في لحظة بس لمصدر إزعاج في اللحظة الثانية. ساعدي زوجك في إنه يحقق لك السعادة الجنسية والمدعى، علميه عشان إنه يغودك للإشباع، كوني شريكة صالحة له. الله بيدي أهمية خاصة للموضوع ده، وصل متزوجين الجداد بإنه يقعدوا في البيت لمدة سنة في أوقات الحرب، وبنتوقع في كثير من الأحيان إنه يكونوا مطلوبين في ساحة المعركة. بالرغم من الشدة الله وصاهم بأن يقعدوا في البيت وأن يحققوا سعادة للنسوان للزوجين، وما منعهم من أنه يمشوا للحرب وبس، لكن منعهم من أنه يقوموا بأي واجبات تانية. وممكن يكونوا من الرجال الأغوياء الغلائل من الناس في الغرية، وبالرغم من أنه الرجال كلهم مرقوا للحرب فما يكلفوا الناس ديل بأي مهمة. وأقول أنه مهارة تحقيق السعادة للزوجة ليها أهمية كبيرة عند الله، وهسي في عام كامل مخصص للراجل عشان يمارس تحقيق السعادة لزوجته، فده بيعني انه الله داير انه دي تكون عادة في الزواج. الله ما قال امشي مع مرتك لأيام او أسابيع عشان تحقق ليها السعادة، لا لا لا، ده بيكون ممتع وبنشجعه ولكنه ما بيشكل عادة تحقيق السعادة للزوجة. فبتعبير الرجل عن المعاملة اللطيفة لزوجته وحبها وإنه يسمع عليها والإعجاب بها وتقديرها، بالإضافة إلى المدعى الجنسية أسبوع ورا أسبوع السنة كلها لحد ما يجعل السلوكيات دي عادة ويتعودوا عليها. يا رجال اتذكروا أنتوا بتحققوا السعادة لزوجاتكم لما تبدو الجنس بسلوك يعبر عن شنو بيمكنني أنه أعمل عشان أمتعك وأتكلم معاه بطريقة تخليها تشعر بالراحة التامة. وبالنسبة لزوجتك، تبدأ السعادة الجنسية في الصباح لما تكلمها بلطف وبفهم، ولما تكلمها وتسمع عليها وتغدرها، لما تحب جسدها ولبسها وشعرها، لما تشكرها على الأكل اللي جهزته لك والوقت اللي بتقضيه مع أطفالك. انتبه لزوجتك وتأثيرات سلوكك عليها. مثلا راحيل بتفكر في زوجها يعقوب وعندها خطة كبيرة للوقت التاني، لما الأطفال يمشوا للنوم طبخت الأكل اللي بيحب يعقوب ولبست ملابس نظيفة ورتبت أي شيء، لكن أول ما يقعد يعقوب عشان يأكل يبدأ يعلق بالكلام ده: الأكل ده بارد، الأكل براو ما بارد، لكن دم هسي بقى محار، في وقت الكان حار بيغلي اليوم كله في انتظار يعقوب. كان غلطت على زوجتك أو جرحت شعوره، اتصالح معاه. لما تكون لطيف ومغدر وما قاسي وطايش مع زوجتك بيكون سهل عليك إنك تستقبل المدعى منها. الأعمال دي بتخلق مناخ وجو تمام رائع من الجنس، والله داير جنس رائع للزوج والزوجة. بتقول حسب الآية دي من الكتاب المقدس إنه الله يضع أهمية كبيرة في أن تكون للرجل محبة كبيرة لزوجته. يتذكر الله داير يكون الزوج محب جيد لزوجته، وهو نفس الإله اللي بيقول لا تمارس الجنس مع شخص لست متزوجا منه. الله ما داير إنه تدمر مهارتك في الحب بإنه تمارس الجنس مع نسوان ما متزوجين. رأيك شنو لو كنت حتعرس بعد أسابيع؟

0: خلوني أكرر الموضوع ده يا رجال. الله دايركم إنه تكونوا محبين عظيمين لزوجاتكم، داير إنه تتحصلوا على جنس عظيم وما داير شيء تعارض مع الشيء ده. بيسألونا ناس كتار عن اللي بيحصل شنو لو عرست بدون أي خبرة جنسية. الله ما داير منك أي تجربة، ومهارتك في حب زوجتك مهم جدا لله. الله داير إنه تنمي المهارة دي لما تتزوج، وبإمكانك أن تطلب من الله العون في الموضوع ده. صلاة رائعة، يا رب ساعدني عشان أعرف كيف أحقق السعادة لزوجتي اليوم، لكن لما نكون برانا. الصلاة دي حسب إرادة الله، بس شوفوا بيستجيب كيف. من المثير إنه الرجال اللي تزوجوا جداد كانوا بيقعدوا في البيت لمدة عام كامل ما عشان إنه تحمل الزوجة وبس. فالكلام عن العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته في الكتاب المقدس هو بيتكلم عن اللذة أكتر من الكلام عن الإنجاب، مش ده شي تمام؟ أيوة، القانون في سفر التثنية هو عن موضوع تحقيق الزوج السعادة لزوجته، اللذة الجنسية وغيرها. ده موضوع شيق جدا. في ناس سألوا كيف أعرف إنه الزول ده بيشبعني جنسيا إذا ما مارست معاه الجنس قبل الزواج؟ يعني سوان، الله داير إنه أزواجكن يحققوا ليكن سعادتكن، واقترح إنه تتزوجن شخص داير إنه يتبع إرادة الله ويعتمد على الرب في مساعدته على الشدة. الله هو الخلق الجنس، وبيقول بكل وضوح إنك بتلخبطن الأمور لما تمارسن الجنس خارج الزواج. إذن بنحتاج اليوم للالتزام بالتشريع الجا في الكتاب المقدس في سفر التثنية الأصحاح 24 آية 5. الرجال بيحتاجوا عشان يقعدوا في المنزل لمدة عام عشان شنو؟ عشان يتعلموا مهارة تحقيق السعادة لزوجاتهم. القانون ده كتب للشعب غاسي الغلب زي ما وصفهم يسوع المسيح، وكانت ضرورية لخلق مجتمع مسالم من ناس قلوبهم غاسية، وعشان يكونوا عائلات وزيجات جيدة وكويسة. ما بعتقد انتوا بحاجة للالتزام به، لكن غرروا بأنفسكم، ومهما يكون أعتقد إنه من الأفضل استنباط المبادئ من النقاط الجاية دي. تحقيق السعادة لزوجتك جنسيا وفي أمور تانية ليها أهمية كبيرة عند الله، ولازم إنه يكون كده بالنسبة لنا. يا رجال، أطلبوا من الله إنه يعلمكم كيف تحققوا ليهن السعادة وتطيعوا الله. أبدوا بالاستماع للشيء اللي بيقولنه الزوجات حول رغبات، وعملوا الشيء ده إذا كان في حدود المعقول. يا نسوان، ساعدا رجال كان عشان يعرفوا كيف يحققوا ليكن السعادة بلطف وبدون ثرثرة. ومن الشيء اللي بيصير أغلب الرجال إنه يكون عندهم زوجات يقدمن أفكار تحقق ليهن السعادة واللذة الجنسية. وبرضو لابد إنه نتأكد من إنه عندنا وقت له. فإذا كان الله وصى الرجال بأنه يقعدوا في البيت لمدة سنة كاملة، إذن فيه كانت الأولوية. مرات كثيرة قاعد أفكر ليه ما بنقدر على إنه يشجع المتزوجين الجداد على إنه يقللوا من المشاركة شوية في خدمة الكنيسة، وإنه يقللوا المشاركة في المآتم والأعراس عشان يكون لهم وقت كافي لأنفسهم قبل ما يتزوج الشخص. يكون كويس إنه ينشغل بنشاطات خارجية، لكن بعد الزواج أعتقد إننا محتاجين نديهم إجازات ربما لمدة عام، مجرد فكرة يعني. الرجال اللي بيطيعوا إرادة الله لابد أن يتحصلوا على أزعد الزوجات وأكثرهن إشباعا، ولابد أن تشبع النسوان ديل تحت ظل محبة أزواجهن اللي بيحققوا ليهن السعادة. شنو هي الصورة اللي بنتحصل عليها في الكتاب المقدس عن الزواج؟ امرأة يحقق لها زوجها السعادة الجنسية وغيرها، وزوج يفرح بزوجته وبيلقى شبع دائم من جسده بتأثير معانقة زوجته. الله خلق الجنس للزواج، وعشان هو الله فبيساعد في الموضوع ده في زواجك. أطلب منه وأسمع له وطيعه، وأعتقد إنه الله عارف بيتكلم عن شنو. يمكن للزوج إنه يحقق السعادة لزوجته لما يكونوا بعيدين عن بعض في الإقامة. أي واحد ساكن في اتجاه بإمكانه أنه ينمي عادات تغديرها وحبها وإثارتها جنسيا إذا ما كانوا سوا وسيطي بأنه يعمل الزوجين كل شيء بيقدروا عليه عشان أنه يكونوا سوا مع بعض يا أزواج. عشان تتعلموا العادات المميزة دي ما خلاص الشيء ده فات وانتهى وما في راجل يتمكن منها بالكامل. ولما تكونوا دايرين تتغيروا وتكونوا أزواج حسب إرادة الله تعالوا لله أقعدوا معاه وصلوا له وفي هدوء وفي وحدة ويتكلموا معاه عن وضعكم وأطلبوا منه إنه يساعدكم وهو بيعمل الشيء ده. أحبانا المستمعين الأسبوع الجاي في حلقات المحبة الحقيقية الرائعة حنتناول موضوع حرية الزوج والزوجة في علاقتهم الجنسية وما تغيبوا من الحلقة الجاية دي لو كنتم متزوجين أو ما متزوجين. أحبائنا أصدقاء البرنامج ما داري نقول لكم مع السلامة لكن لحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأخر الزواج العنوسة الموضوع ده فيه شنو بالضبط. تعالوا نسمع دهبايا ودي الحلقة المنتظرة وفي حلقات كثيرة لكن أرجو أنكم تسمعوا الحلقة دي وتفهموها كويس.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أسير راديو سمر راديو كل السودانيين تحية خاصة للدهبايات يا رب تكون زينات. الليلة عايزين نتكلم عن حاجة برضو عندها علاقة بالزواج وهي تأخر الزواج أو العنوسة زي ما بنقول عنا بيناتنا البورة والشي الباير معروف إنه الشي المالي قزول ياخده أو ما في طلب عليه ودي حاجة جارحة جدا وبتمس مشاعر الزول أو الزول اللي بنقول لها والبنوصفها بها. عشان كده حاولنا نناديهم باسم تاني وقول لهم بايركس برضو الكلمة دي بقت معروفة وبقت جارحة ومسيئة. تأخر الزواج أو العنوسة الناس بتحتقد إنه البايرة دي هي السبب في إنها تعني صدبور لأنه بتكون تابعة القراية ورفضت العرسان لحد ما كبرت وتقل الطلب فيها أو إنها شنافة وبتعزل العرسان وما في زول عاجبة قعدت تتعزز وتتعزز لحد ما القطر فات. أولا لكل شي وكب يعني لو البيت تخرجت من الجامعة وما لقت الزوج الكويس اللي بيقنعها واللي بيكون راس بيتها وقبل أولادها وما لقت شخص قادر تكمل معاهم والشخص الأشخاص اللي تقدموا لها ما في زول قادر يكون سندة في درب طويل حتمشي فيه للآخر ويعين في كل أمور حياتها. تقبل بأي شخص بس عشان ما تطلق عليها لفظ بايرة أو بورت نفسها. كمان محتمل إنكم لو قعدتوا تتكلموا عن بورتها كتير إنها تقبل بأي شخص قدامها بس لو اختلفت مع الشخص ده هتجوا انتوا ذاتكم بعد كده وتطلقوا عليها لقب مطلقة. مين فيكم حيبكي معاها ومين فيكم حيتوجع معاها لو قبلت بالقدامة وما كانت سعيدة؟ مين منكم حيربي معاها أولادها لو اتزوجت واحد كان ما قدر المسؤولية ومشى خلاها؟ مين منكم حيكون قبل الطفل ده ويشيله ويعوضه عن الحاجات الفقدة؟ البتعزل في العرسان دي إنسانة واعية مؤمنة واثقة في نفسها إنسانة عندها مبدأ وما فارق معاها إنها اتزوجت بس فارق معاكم إنتو إنكم تشوفوا زول ثابت في إيمانه زول عنده مبدأ إنه ما بيصح إلا الصحيح زول الحياة عندها أعمق من فستان أبيض وزغاريد وتنتهي وتفضل دموع الندم. فحقه يا مجتمع ندعم البت المالقة عريس مناسب ونشد من أزرها ونحترم اختياره ونعرف انه البيت دي انسان مكتمل يعني ما محتاج تعرس عشان تكمل نفسها. دائما نحن في مجتمعنا بنحسس البيت انها حاجة ناقصة بدون زواج وانها بتتعلم وبتعيد نفسها بس عشان تتزوج ولو يتأخر الزواج لأي سبب نحن طوال بنحمل المسؤولية ونقعد نتكلم معاها في الطالعة والنازلة، ولو سمعنا سايبة مناسبة خطوبة أو زواج ننتهز الفرصة عشان نتكلم معاها. أها أهو صاحبتك الأصغر منك عرست ولدك، أنت حارسة شنو؟ والراجل ياهو الراجل كلهم واحد، وتلقي الأم كل ما تطلع معاها مناسبة تتكلم معاها عن الزواج كأنها بضاعة معروضة في السوق وما في زول عايز يشتريها وصاحبة خايفة تبوظ. وكل ما تمشي مع أمها مناسبة الأم تقعد تتكلم عن بيتها اللي تخرجت وعن بيتها الشاطرة وعن بيتها اللي بتعرف تطبخ وعن بيتها اللي اشتروا لها قطعة أرض، ودعاين كده بطرف عين لأمهات الأولاد. تقول لهم بيتي ما ناقصة أي حاجة، بس بعد ده منتظرين العريس. وعشان نكون صادقين هم براهم ببالغة في مجاملاتهم لأمهات الأولاد. عاد مما تكون أم الولد عندها مناسبة تلقى أم البيت آخر تياب وآخر قشرة وآخر هدوم للبيت، وكل حاجة ناقصة في بيت المناسبة بتقوم بها أم البيت، تلقاها بتشد وتخدم وتهلك نفسها أكتر من اللازم بس عشان توري أم الولد دي إنه بيتي بعدين حتكون شاطرة زيي وإن أنا زولة خدومة وزولة حبابة. لما أنت تتكلمي عن بيتك بالطريقة دي كده أنت بتحرجي بيتك وبتزيدي عليها الأرق والوجع. حقه تعرفي بيتك دايرة شنو، تفهميها، تقيفي معاها مش تقيفي ضدها. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني ونشوف حنتصرف كيف.

رجعنا لكم تاني كل القاعدين تسمعونا على راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا وسهلا بكم من جديد. الذهبيات الغاليات تعالا قريب. لو بنتي تأخرت في الزواج أعمل شنو؟ أولا يا ذهباية حق تكوني مؤمنة واصغة في ربنا واصغة في تدبيره، تصغي في ربنا وتدبيره لأولاده، لأنه لا يمكن أن يخزل المتكئين عليه أبدا، وتصلي وتطلبي من ربنا يخط في طريق بيتك الزول المناسب اللي بيقدر يفهمه ويشيله ويكون راس ليها. تاني حاجة ما تلومي بيتك ولا تحسسيها بالندم على إنها ما قبلت فلان وما قبلت فلتكان لما فلان عرس فلانة وعاش معاها هو مبسوط. فلان ده مناسب مع فلان العرس، لكن بيتك ما شايفاه مناسب معاها، وما شايفة إنه الشخص ده منسجم معاها، وما شايفة إنه ممكن تكون في محبة بينه. بس ساعات لو حسيت إنها بتبالغ في تصور لفارس أحلامه وإنها ما واقعية في أحلامه، اتكلمي معاها في إنها تخلي أحلامه في الحد المعقول، وإنها تدي الزول اللي بتقدم لها فرصة عشان تتعرف عليه. تتعرف عليه كويس، لازم تعرف إنه مستحيل يكون في شخص كامل، بس في حاجات أساسية في الزواج لازم تتوفر. ثالث حاجة علميها تصلي وتطلب مشورة ربنا في الارتباط وتنتظر من ربنا المعونة، وما تعاين لقول الناس ولا كيف بيفكروا فيها. علميها إنها لامن تتضايق من كلام الناس، تلجأ لربنا، هو اللي عنده الحل من كل شيء، هو إلهنا وفيه عزاءنا، لهذا يصلي إليك كل تقي في وقت يجدك فيه عند قمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. لازم نصلي لما نحن نتقمر في نص المشاكل وسط المصائب ونلجأ لربنا هو اللي بيحل علينا. رابع شيء، القروش والإمكانيات المادية ما أهم شيء. الزواج والارتباط لازم يتم على أساس المحبة والانسجام والارتياح بين الطرفين.

0: الشيء الخامس وآخر حاجة، كبري مكانة بنتك في المجتمع، ما بالكلام عن إنجازاتها وتذكري حوجتها لعريس. شجعيها على الأعمال الصالحة، شجعيها على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، أربطيها بالخدمة، حتكون علاقات اجتماعية رائعة ومثمرة مفيدة، لأن وقتها حيكون مليان مع ربنا. وثاني حاجة، حتتعرف على شباب في الوسط، وربنا بيدبر كل خير، والشباب لمن يكونوا في وسط زي ده أكيد بيكونوا واعين. عزيزتي ذهبايا، لو أنت اتأخرت في الزواج أو أختك الأكبر منك أو بنتك أو قريبتك أو صحبتك، ربنا عنده وقت لكل شيء، ودائما لا من ننتظر وقت طويل الناتج بيكون خير، وربنا بعودنا صبرنا كله خير. وحتى لو ما في زول في الوقت ده قدرنا نتوافق معاه، ما نسلم أمرنا للياس، لكن نسلم أمرنا لله، هو بيعرف عننا وهو بيتصرف عننا. صدقيني إلهنا إله تعويضات، وأكيد نعمته حتفيض عليك وتفضل معاه، بس أنت مدي إيدك له وأطلبي، قول يا رب، قل بيسمعك في كل وقت وعارف أنت عايزة شنو، أديه فرصة، خليه يفتش معاك على عريس يناسبك. طالما كل مساعي البشر باءت بالفشل، أكيد هو حيلقى لك عريس، ودي حاجة بسيطة جدا عنده. عزيزاتي ذهبايات، تحدي ما نتلاقى وتحتكم الله.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسا على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أحلى مساء عليكم، وإن شاء الله رب مساءات جميلة، مساءات طيبة بتجمعنا، مساءات الطمأنينة والفرح، ومساء السودان الجميل بأهله وناسه الطيبين وكمان أصالته وكرمه. التحية من هنا لكل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يتابع معانا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنستمع فيها للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتونس في موضوع مختلف. سلام خاص لأهلنا في الخرطوم وفي أم درمان وفي كل المناطق، بحري والنيل الأزرق، دارفور والشمالية، وكل بقعة من بقع بلدنا الغالية السودان. والتحية كمان موصولة لأهلنا السودانيين الموجودين برا السودان، إذا كانوا في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، ليبيا، تشاد، أثيوبيا، وفي كمان في بلاد القارات الكبيرة، أمريكا، أستراليا، أي مكان برا السودان، بنقول لكم أنتوا ساكنين جوا القلب والحنين لكم ما بينقطع. إذن مساء الخير لكل زول بيسمعنا هسع وهو في الشارع وفي البيت أو في العربية أو في الشغل أو كمان حتى وهو راجع على بيته بعد يوم طويل ويعني شاق. نتمنى إنه ربنا يكلل يومك بالفرح والسعادة ودائما تكون مبسوط بالإنجازات والنجاحات. إذن مساء يعني فيه فرح وخير، ونحن بنستمع للترانيم الروحية اللي عدتناها لكم. خليني يعني أبعث لكم التحية المسائية مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم كمان أمسية جميلة وطيبة، ونحن بنستمع وبنتبارك في أمسيتنا بالترانيم الروحية. إذن أعزائنا، دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين بأننا نستمع لأولى ترانيمنا مع أبناء كوش، ترنيمة ما حقول لكم العنوان، لكن تعالوا مع بعض كده نسمعها ونستمتع وندندن مع فريق أبناء كوش.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أعيش رغم الصعب والمر وخد يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وكيف يا ربي أنا أهتم على حالي وعلى الحاصل، شيل من قلبي شيء سيل الهم وليك يا رب أكون شاكر. أكيد كلمات جميلة وأداء رائع جدا جدا من فريق أبناء كوش، كل الشكر والتقدير، وكمان ربنا يبارككم يا رب أكتر وأكتر. إذن حبابكم حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي بنقول لكم أهلا بكم وحباب جيدكم وطلتكم. وأكيد ترنيمتنا الثانية ما شلنا نسمعها مع القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نستمع لها.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

كل الشكر للمرنم يعني فيلمون حسن القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي فيه لقيت السعادة وحقق لي الأماني. ترنيمة دايما بنحب نرددها ونرنيمة في كنايسنا في احتفالاتنا في كل مكان احنا ممكن نجتمع فيه. مرحبا مرة تانية بكل زول انضم لنا حبابكم, وإذا عايزين تسمعوا أي ترنيمة زي ما بقول لكم دايما راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا ممتنة لكل زول بشاركنا إذا كان بتعليق إذا كان باستفسار أو طالب إنه يستمع لترنيمة معينة. إذن عزائنا مساء الخير مرة تانية لأهلنا وين ما كنتوا, وأكيد مساء الونسة ومساحة للتأمل والأسئلة اللي بتخلينا مرات نجيف مع نفسنا ونراجع كمان حاجات يعني بيجينا بنعملها بصورة تلقائية من غير ما نسأل ليه. حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين عن حاجة يعني يمكن في الظاهر بتبدو إنها بسيطة جدا جدا, لكن لو دخلنا جواها شوية بنلقى إنها مرتبطة بطريقة تفكيرنا وطموحاتنا وعلاقاتنا بالمجتمع وحتى كمان نظرتنا لقيمتنا كأشخاص. الليلة عايزين نتكلم عن الشهرة. منو فينا ما عايز يكون مشتهر أو ما بحب واحد من المشاهير؟ يعني الشهرة زمان كانت في الغالب نتيجة لحاجة تانية, زول عنده مثلا موهبة, فنان, لاعب كرة كبير في واحد من الأندية, كاتب إعلامي أو عالم أو كمان صاحب إنجاز كبير, يعمل حاجة ممكن تكون مميزة والناس تعرفه بسبب الحاجة اللي هو عملها. دي كانت الشهرة زمان كده, لكن الليلة بنشوف إنه الصورة تغيرت مع السوشيال ميديا. بقى أي زول ممكن يكون معروف, ما محتاج بالضرورة تكون عندك موهبة استثنائية ولا إنجاز كبير ولا حتى إنك تقدم حاجة ممكن يعني تكون مفيدة أو إنك تكون اكتشفت حاجة كبيرة أو يعني صوتك كده جميل زي ما زمان يعني الفنانين المشاهير. أحيانا كل المطلوب منك إنك تعرف كيف تلفت الانتباه وبس, والانتباه ذاته بقى عملة. صورة بتاعت فيديو بعد شوية تبقى ترند, بعد شوية رأي مثير للجدل يبقى موقف, وبعد شوية ممكن تكون مشكلة, وحتى التفاصيل بتاعت الحياة الخاصة بقت ممكن تتحول لمحتوى, والمحتوى يتحول لمشاهدات, والمشاهدات تتحول لمتابعين, والمتابعين يتحول لشنو؟ لشهرة. وهنا السؤال البسيط بيفتش يعني عن إجابة مننا تكون بسيطة في الأمسية دي, إنه هل نحن بقينا نعمل الحاجات عشان نعيشها ولا عشان الناس تشوفنا ونحن إنه قاعدين نعيشها؟ واحد يمشي لك المطعم يكون طالب له كم وجبة كده يصور وينزل يبقى ترند, يبقى شهر بأنه بيمشي للمطاعم, وين الإنجاز هنا يعني؟ فكده تعال نشوف يعني الصورة كيف اتقلبت والصورة كيف اتغيرت. ولا كمان يعني عايزين نسأل برضو, هل بنفرح عشان احنا فرحانين فعلا؟ الواحد ينزل لك وهو بيضحك وهو مبسوط, لكن هل انت فعلا جواك مبسوط؟ ولا مرات بنكون يعني مستعجلين نوثق في فرحتنا عشان الآخرين كمان يشوفوها؟ هل بننجح عشان احنا عايزين ننجح ولا عشان الناس تقول ما شاء الله الزول ده وصل؟ وهل ممكن الشهرة كمان تتحول من نتيجة للنجاح؟ يعني هل الشهرة هي ذاتها في حد ذاتها ممكن تكون هدف؟ موضوعنا الليلة عزائنا يعني ممكن يكون موضوع شبابي كده, والناس اللي بتتابعنا يعني مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. وبسيب لكم المساحة دي في الفترة اللي حنطلع فيها فاصل نستمع للترنيمة, إنكم يعني تشاركوني شنو هي الشهرة؟ هل هدف الناس كلها إنها تبقى مشهورة ولا شهرة ذاتها؟ شنو الصور اللي تغيرت فيها؟ هل زي زمان ولا اتغيرت المفاهيم بتاعت الشهرة؟ تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

التحية لكل المرنمين بدولة جنوب السودان الشقيقة. بنقول لكم ربنا يبارككم. وفعلا يعني عربي جوبا واحدة من اللغات الجميلة جدا جدا، خاصة لما يكون بخصوص الترنيمة السودانية. شكرا، ربنا يبارككم أكثر وأكثر. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، وعايز أقول لكم إنه موضوعنا الليلة ما بس عن المشاهير، الموضوع عن كل واحد فينا، لأنه حتى الزول العادي البعيد من عالم الشهرة ممكن يلقى نفسه في سباق صغير ومستمر. يا رب الناس دي عملوا لي كم لايك، كم مشاهدة، كم متابع، منو شاف الستوري بتاعي، ومنو يعني ما يتفاعل، وكمان حتى لو الزول ما يتفاعل الليلة ده موضوع كبير، كيف انك انت ما تتفاعل مع الصورة بتاعتي. وبقينا كل يوم نقعد ونهتم ونشوف منو العمل لينا لايك ومنو العمل لينا قليب، وحاجات كده بقت تشدنا، وبدون ما نحس ممكن يعني الرقم البسيط ده يبدأ يأثر على مزاجنا وعلى ثقتنا في نفسنا وعلى إحساسنا إنه الناس شايفانا وما مقدرانا. والأخطر من ده كله إنه الشهرة مرات يعني بتخلق وهم جميل جدا جدا، وهم إنه كل ما زاد عدد الناس العارفينك زادت قيمتك، لكن هل ده صحيح؟ مرات المود بتاعنا بيبوظ، مزاجنا بيبوظ لما نرد ننزل لنا بوست ولا صورة ويكون يعني مثلا نقول أقل حاجة 10 نفر علقوا لنا، عملوا لايك، عملوا قلب، وعملوا مشاهدة، واثنين منهم عملوا شير. طيب البقية ديل وين؟ أنا عندي قريب 2000 صديق، معقولة ديل كلهم ما شايفيني وأنا أقعد بعد شوية أزهج وهم ما حاسين أصلا أنا ماري بشنو؟ أنا أقعد عيد في اللايكات والناس اللي عملت والناس اللي ما عملت والعمل شير. معقول صاحبي ذاته أقرب زول بالنسبة لي ما عمل شير للصورة بتاعتي؟ شوفوا بقدر شنو الحاجة دي قاعد تشدنا وكمان تشيل من طاقتنا، يعني حاجة كبيرة جدا جدا بتأثر حتى في مشاعرنا وفي إحساسنا وكمان حتى في مودنا ومزاجنا خلال اليوم. وممكن تقرر في نفسك أنا تاني ما حنزل صورة قريب، أو أنا بكرة أنزل، يعني شفت كيف ممكن الشهرة أو تحس بأنك أنت أصحابك ما قيموك بس عشان أعداد اللايكات ما في أو عدد القلوب قلت. هل ممكن الزول يعني ما معروف إلا في دائرة مثلا تكون صغيرة لكن ناجح مرتاح ومؤثر في حياة الناس القريبين منه؟ يمكن المشكلة ما في الشهرة ذاتها، المشكلة ممكن تكون يعني نعمة، وممكن يعني تفتح أبواب وتوصل رسالة وتدي صاحبه فرصة لأنه يعمل أثر كبير في حياة الآخرين. شوف أنت يعني ياتو أثر أنت عايز تسيبه، أو ياتو رسالة أنت عايز توصلها لما مثلا تنزل بوست ولا صورة بالنسبة لك ولا أي كان على صفحتك. هل عشان تجمع يعني مشاهدة ولا لايكات ولا قلوب ولا شنو بالضبط؟ عشان شنو ما يقوم بعد شوي يأثر على مشاعرك وأحاسيسك وتوصل لأنه الناس ما مقيماني وكلام زي كده. كده أنا بسيب لكم المساحة دي، ويعني بديكم مساحة أنه برضو تكتبوا يعني تأثير الناس عليكم خاصة on social media. كيف بوصلكم الإحساس من الناس التانيين، أصدقائكم اللي أنتم شاركين معاهم أو موجودين معاك على الصفحة؟ كيف إحساسك بيكون لما الناس ما تعمل لك شير، ما تعمل لك لايك، ما تعمل لك شنو وانت منزل أحسن صورة عندك؟ وروني إحساسكم بيكون شنو، وعلى بال ما نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل. خليكم قريبين.

0: إلهنا.
1: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
2: واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا جوا يسوعنا، قلب حنون، قلب يسوعنا ما عنده لوم، يسوعنا دوما حنون. يعني واحدة من الأبيات الجميلة اللي بتأكد حنية وقلب يسوع الجميل فعلا والمليان حنان، إنه ماسك بإيدينا، بيقول ده إيده ماسك إيدي وعينه ما بتسيبني، يرشدني طول حياتي، يديني سكة نجاتي. دي الحاجة اللي نحن دايما يعني بتأكد محبة يسوع بالنسبة لنا، إنه هو المرشد لنا، حتى لو ضاق بين الطريق، حتى لو ضاعت البوصلة بتاعتنا، يسوع هو المرشد، هو اللي بينجينا حتى من كل التجارب اللي ممكن تلاقينا في طرقنا المختلفة. إذا حبابكم أعزائنا وحباب طلتكم ووجودكم معنا، وبقول لكم إذا حابين تسمعوا برضو الترنيمة دي مرة تانية في ساعة سمر، قولوا لي وراسلوني أكيد، وأنا حشوف مع الفريق ونقدر ننزل الترنيمة مرة تانية. رجعنا أعزائنا لموضوعنا عن الشهرة، وعايزين كمان نسأل سؤال، ممكن يعني يكون سؤال لنا كلنا، هل النجاح بيسوقنا للشهرة؟ زمان كان الطبيعي إنك تنجح أول وبعدها الناس تعرفك، الفنان بيجتهد بروفات وشنو، بعد كده ينجح بفنه وبصوته، لاعب الكورة بينجح بموهبته اللي طوره، الطبيب طبعا بعمله، والتاجر بشغله، وبعد الإنجاز تجي الشهرة كأنها نتيجة طبيعية. لكن هسع مع السوشيال ميديا المعادلة مرات بقت معكوسة، بقى في زول ممكن يسأل قبل ما يبدأ الحاجة دي حتجيب لي كم مشاهدة، بدل ما يسأل الحاجة دي حتقدم شنو للناس. وهنا بنصل لسؤال مهم جدا جدا، هل النجاح الحقيقي لسه ممكن يحصل بعيد عن الشهرة؟ لأنه ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تلقى زول ناجح جدا جدا في شغله، لكن ما معروف إلا في وسط الناس اللي بتعامل معاهم، وممكن تلقى زول مشهور جدا، لكن لما نفتش عن الإنجاز الحقيقي وراء الشهرة دي نلقى إن الشهرة أكبر من النجاح، يعني ما في أي علاقة بين الشهرة والنجاح بتاعه. ممكن زول يكون بيقدم محتوى أساسا ما له أي يعني أي حاجة بيقدمها لها يعني فايدة، وبتلقى كده إنه هو يعني بقى مشهور من غير ما يكون وراه أي اجتهاد ولا نجاح. في المقابل الشهرة ممكن فعلا تكون نتيجة طبيعية للنجاح، زي ما قلنا قبيل الفنان اللي بيجتهد ولعب الكورة اللي بيتدرج لحد ما يبقى كابتن، يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه الإنجاز لما يكون كبير ومميز الناس حتتكلم عنه، والإعلام حيهتم به، والسوشيال ميديا حتنقله. لكن السؤال هنا، النجاح ولا الشهرة؟ يعني انت بتجري ورا النجاح عشان تنجح، ولا بتجري ورا النجاح عشان تشتهر؟ يبقى ديل في فرق بين الاثنين، ودي ممكن تكون يعني حاجة قوية جدا جدا في حياتك، وتحدد اسئلتك الجواك، انا عايز اشتهر لشنو. النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. يا سلام، خلوا دي أكيد دايما تكون في بالكم، إنه النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. تعالوا أعزائنا برضو في فاصل قصير نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وبرضو مستني آراءكم عن موضوعنا الليلة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

يا أيوب الفياض زول الجميل بصوته وبأدائه، شكرا على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة. لما كل الناس بتيأس وكل شيء بتمنه بيبخص، نفسي راضي وما بترخص عشان يسوع لحياتي بيرقص. يا سلام على التعبير الجميل والرائع. مهما حتى لو ما اتشهرنا، لو الناس ما عرفونا، لكن أعرف إنه في إله عارفك وإنت محبوب ومشهور عنده جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف مفهوم الكتاب المقدس للشهرة والنجاح. الكتاب المقدس يعني أدانا مثل جميل جدا جدا عن يوحنا المعمدان لما بدأ الناس تتلف يعني للسيد المسيح وتتبعه. يوحنا ما شعر بالمنافسة ولا حاول يحافظ على شهرته، لأنه هو كان معروف والناس بتجيه من وين لوين عشان يتعمدوا عنده، لكن بالعكس قال عبارة مهمة جدا جدا يمكن أن إحنا ما حنقدر نقولها مرات لأنه إحنا بنشوف نفسنا نحن الأول. بيقال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وده بنلقاه في إنجيل يوحنا. ودي ممكن يعني تكون حاجة صعبة جدا جدا. وسؤال، هل نجاحي وشهرتي بخلوني أقول أنا لازم أزيد، ولا عندي استعداد إنه الضوء عندي يتحول لغيري بدون ما أنا أحس إنه فقدت قيمتي؟ الشهرة أعزائي المستمعين والكبرياء ممكن الاثنين يكونوا متابعين مع بعض، والكتاب المقدس دائما بيحذرنا بشدة من إنه النجاح يقود الإنسان للغرور، وده بنلقاه في سفر الأمثال. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني المشكلة ما في إنه الناس تعرفك أو تقدر يعني أو تقدر كمان إنجازاتك، المشكلة لما الشهرة تبدأ يعني تعرفك أنت منو أو تعرفك بأنت منو، ولما قيمتك في يعني عين نفسك تبقى مرتبطة بتصفيق الناس لك. الليلة لو الناس ما مدحتك، ما صفقت لك، ما علقت لك، ما أدتك لايك، أنت خلاص بتحس بنفسك ما عندي أي قيمة، بتشوف نفسك بعيون الناس. ودي واحدة من النقاط المهمة اللي احنا المفروض نلاحظها في حياتنا، خاصة ونحن بنتعامل مع السوشيال ميديا. خلونا نعرف منو أنا لما الناس متصفق لي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني شنو الناس ما عملت لي تعليقات، يعني شنو ما عملت لي لايكات، هل أنا كده خسرت نفسي، خسرت شهرتي، خسرت قيمتي؟ الكتاب المقدس بيرجع قيمة الإنسان لمصدر مختلف عن يعني إعجاب الناس. في غلاطية بنلقى إنه بولس بيسأل بمعنى واضح جدا جدا، هل أنا بطلب رضا الناس ولا رضا ربنا؟ فممكن نسأل يعني نفسنا سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا في حياتنا، هل لسه حد يعني حد تحس بعد الحصل ده كله أو بعد العرفت ده كله إنك أنت شخص عندك قيمة ولا ما عندك قيمة بس في عيون الناس؟ دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا لنفسنا في الأول. الشهرة كأمانة خلوها تكون ما هوية. الكتاب المقدس كمان ما بيقول إن الإنسان الناجح لازم يعني يترفض أو تأثيره ما يكون على قدر كده، بالعكس المسيح قال أنتم نور العالم فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا الفرق ممكن يكون جميل جدا جدا، المشكلة ما إنه الناس تشوف النور، المشكلة لما النور يبقى هدف تمجيد لصاحبه بدل ما يقود الناس للخير، وبدل ما يقود الناس بأنها تكتشف أعمال الشر والخطية اللي هي بتعملها. عشان كده الرب يسوع بيقول لنا أنتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا مع بعض كده في فاصل أخير نستمع فيه لآخر ترنيمة عندنا، وإنت إذا جيت هسع بقول لك إنت محظوظ عشان حتستمع معانا لآخر ترنيمة. خليك موجود معانا نسمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل يعني في ختام حلقتنا.

0: شكرا للشاب الرزين الهادي زي ما أنا بحب أقول عليه، المرنم سلمون على الترنيمة الجميلة، وكمان للرائعات إنجي وترنيم. رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة يعني أدي رسالة أخيرة بأنه يمكن الشهرة ما تكون هي هالمشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي لما الشهرة تدخل جوانا وتخلينا ننسى نحن منه. النجاح جميل، وإنه الناس تعرف تعبك وتقدر إنجازك الجميل، لكن لما تخلي تصفيق الناس يبقى هو المقياس اللي بيحدد قيمتك، يبقى دي هنا المشكلة. لأنه في يوم ممكن الناس تصفق لك، وفي يوم التاني تنساك، وفي يوم ممكن تكون في قمة الاهتمام، وفي يوم تاني الأضواء تمشي لزول تاني. لكن قيمتك الحقيقية ما مفروض تكون مرتبطة بعدد المتابعين، ولا بعدد المشاهدات، ولا بمدى شهرتك أنت. الكتاب المقدس بيذكرنا أن الإنسان ممكن يكون نور للآخرين، لكن النور ما المفروض يكون عشان أنا أظهر، إنما عشان الخير يظهر من خلالي. فلو ربنا أداك نجاح أشكره، ولو أداك شهرة استخدمها بمسؤولية، ولو أداك تأثير خليه أثر طيب في حياة الناس، وخلي عندك دائما القدرة على أنك تقول زي يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأنه أجمل نجاح في النهاية ما إنه الناس يعني كلها تعرف اسمك، لكن إنه الناس تتذكر الأثر الجميل اللي أنت خليته وراك. شكرا لكل زول كان متابعنا، لكل زول كان موجود معانا، والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين بقول لكم إلى لقاء، وفي رعاية ربنا.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

0: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بقسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: كتابنا يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع، اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو البيجي للأطفال عنده سبب، البيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس في الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس عشان فيه وردة، عشان القمحايه كامله كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وتجيبوا لك ابيض جاهز انه هو يتحول لسكر بسرعه شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوي لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك انا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي. تمام. لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجري، تغييرنا بالحقيقة. هل في تغيير مزيف؟ هل في تغيير ما حقيقي؟ والأسباب شنو؟ ولا المقصود شنو من العنوان؟ تعالوا نسمع.

ربنا ما تنسيتنا دي بوحدات جنبر وكل آدمي دي مجتمع جنبر ترى الحز ربي كربي إجل آدم بنوج جنبر سني يكون إن دبيلة حوا خلق أقوله سيريا إجلتك بقوله كحدق الناس دي ومسلك النجبة وأورط مجتمع ولا مجتمع مترابط ومسلة تأثرة وحدة له اللي تقوله وترود له جباي مجتمع إجلك بق ترى الحزينة كورط آدمي بنو حتى جلي دي يقدر لكن مثل مجموعات ومثل مجتمع بزحق اللي ده وقدر كأورد قروب ندقنا كلنا اللي بزحام مثل جنشكة وبتنسيق جنشكة الحزين كأورد قروب ندقنا مثل جنشكة وحتى ندقنا حد جنس ده وورد لش عرب بس النيت لبعد ما قلش عرب ولا كيت ما لورد لهي قلس دي دي با عندك ما تبقى قروب لها ليت نش عرب وكل اللي دي بلقى با تبنيش وعباي حد جنس ده تل الحزين كم سلومة علاقتنا فدابيت وتردد تكباتو الحزة قلنا علاقتنا دعفت من قبل بحيد نضعف ونحمق كحمق لنا دي بياتو دولي نعتحد ونتفتت كوحدتنا دول ودك وداقنا بحالاتو وحدتنا قلنا حنفي سالبنا حتى اندقى بأنا مثل قلنش كي وحد قلنس دي وكيت لقورة لش عربا كلنا قلنش عربا كم سليمة تسنيتو مثل قلنا فرح تول الحزين التأكيتو لقيتكم أكيد عندنا سأنها إذا نسديق نحزي كم سلومة لسنيتو سنيتنا عندنا سأناها إذا نفرح كله وسنق نسديو إذا الوسك نحزي كم سلومة من حسادت وقلي ليتا من أجل نتنجي لحزين كعلاقتنا مثل البعدام مؤمنين ومثل البعدام أدام قلنا تأسى على ابنا كل علاقتنا قلنا في الدبا وبعدام قلنا نسدي وقرح ليتا قلنا نمبر على ابنا كجور حليت لنا بر سعادة يركب وفرحة لب يركب فرحة لب وسعادة كنا نركب بعدام جنس دي واجبنا ككل مجتمع وكل إنسانية أورط مصير كمبا وأورط شعور وأورط انفعال كمبا جن ربنا ككل آدمي أنا الأبية لهيما الأبية وأنا جن نفسي لفتية لهيما جن نفسي لفتية سبت إلي حتى الشعور وأورط مصير بنا كجور حليت بيننا من قبي سعادة نركبني مجتمع متعافق اللي قبا كل حد لسده وسنيت حد للحزي يقول لك بابو كأورت لآدمي قل سنيت لك نفسه للحزية يقول لحوه لبد قل الحزايا وجب وقلنا في الشليت قل لي بلا لبو كان في الشليت على لبل حتى يبازح لكن يقول حوه يبعد وقلنا في الشليت يشكبه لندي قبي يقول نفسه للحزية يقول لا محوه لبعد الحزايا بيه كحو كفتي وآدم بعيد فتي كما قلنا في سكالة فتي اللي بل كقلنا في الشلة فتي أقلنا بعيد فتي كوا من قبي عدالة مزاقوا بحالته قلنا في الشلة أبيا قلنا من الهي وقلنا حوية وقلنا قواري وقلنا آدم العبيد يبي كوا من قبي أنانيات بدي بيه بحالته وزلم بدي بيه وقلنا في الشلة يتالحسب كقبلنا توازن يمزي توازن كفمزي توازن سنيت لقلنا في سنة المفتية قل آدم العبد دول مفتية وكيت قل نفسنا لنبيا قلو ما قلني بايا إيقبات من قبي قل نفسي اللي ريت نبرقو من قبي حتى قل إيدي يقدر لكن قل بعد قل أمبر بيه نفسي سدي وبعد ما سدي وكلو قل نفسي اللي وحقو يسعري لبقل قلني بلا لبنا كآدم لفتي سعادتنا اللي بركب إبلت مال أو حسادتت مال لكن دي ما لتعذب حسادة بتمل أنا من قبل الحسد أكل نجحة وأكل توفقة وأكل ركبة وأكل تعافى حنا نكروان حمو كالحاسد نفسوت للعزي قدام بعد قلو سنيت للعزي سنيت بسيت لريه ككل سنيت را فرح وحاسد وكيت للحزي بسح سنيت لريه ككل سنيت را مال حمو سبت اللي من حسادة قنت نيكي وحسادة كم مسم لبعد قلنا قتل نتمنى يبو لكن نصنا ننسى التيود كوروت عدمي سمن دستا بعد قلنا قتل دول نتمنى قشيمتو بحاسد كم سلا سم لسرتي قلنا قتل اللي نتمنيتو لسم دي بقى هلا دي بكو بده هلا ويتن نتمنى قتلنا كوروت بيتو كحسادة بلت ملا وديما نعبعد لقنح وقل قدام اكيد لنتمنى قدام زحام سنيت لراكبام لري كل اللي رأى حمام وسك كربي كل قدام لمنا وقل له سنيت للحزة
قل آدمي سنية حزيل بل كربك ما فتير ناتا حنام عدام قل نفتي وفتق النمبر وفتق النعلم وفتق النري قال رئينا كلكم فتبنا وسفتح لك الأمر وتوما لفتق التعداد توك عدام قل نفتي قلنا أترائي ليت عندي قبي أو قلنا أترائي قل نحز على ابنا لكن قل قدام سنية قل نعلم من إنا سنية قل نتعلمه وهتوما قل عدام سنية قل ليده وبسحام الدام اكيد عدم الوداري بوم هتوما دي بعدم بعد ودوها كبسحام

وحتى مصيبات مطت من جبك يتعاري منهم، وكله قدامك مشمل، ولا ما سنيت كلك مشمل جن الابنة. قل الدنيا انا كلها سنيت جن هزي وقلبي اتنا وجب كعبونا ما تنسيت ديما دي وحدات جن نبر وحتى جن نقبا قوت وحيلة جن نركب ولو كله دي بمقاس لرب الحزية جن سدينا كم سلهم إرادة وقل تتمام ديبنا هتل الحزية جن افتت جن نبر كم محتلفتي الناتا سبت قبا.

يوم دي خدمتنا بعدام وقلوم قلنش كي وقلنس دي للحزين ربي كقل بعدام قلنس دي وقلوم قلنخدم لخدمة لناينا قلوم دي بكل الدنيا قل كل آدمي للمنفعة قلني دي ورب لها بيناتا لقوك هتكمتو وللقوك اللي قلو قلنات مم للإكاتنا سديتنا بعدام وسنيدنا يوم للإكات لها بيناتا كنت مسلو قلنشكي وبعدام قل نخدم وقل نفسنا ليه تقديني بل ونفسنا ليه تقديني خدم بعدام قل نخدم والخدمة لناينا قلنا وقل فك وقل لي دا وقل لي وقل حمدوني وقل رأوني وقل اسمعوني دا يقبي من لبنا قل بعدام قل نشكي وقلهم قل نخدم ترح الزينة كخدمة قل يليتا وقل منفعكي وقل سديتنا يرحيه وقل أنا هو قل حدفيه وقل ناجحيه وقل عوتيه دا يقبي قل بعدام قل نخدم من لبنا وسنيتهم قل نحزيه وقل سنيتنا بعدام وقل مركابنا بعدام وقل سديتنا يوم قل نتبقس ومن لبنا قل نشقيق لهم إلا هدف لرب الله حزي يقلنا والإرادة لنا يقلناكم سلكم تا وكل آدمي قل غرضكم خلقيو وقلو قل أتكركم بو كل هدف لرب الله خلقينا قلو وإرادتنا يو بعدام قلوم قل نشقيه وديب الدنيا أسر قل نحدق وقران لا ترف شكا قل نشقيه وقل الدنيا لنفع قل نيدي وقل نفسنا من دا نفع لنفسنا قل نفسنا ليه تقلي لقبالبو قل نفسنا ليه تقلي لقبالبو لشكرنا قل بعدام قل نشكي وقل منفعتهم وقلهم قل نسند وقل نسمد بنا كوروت آدمي ربي قل هدفكم خلقيو وقمش كمي خلقين دا عمرة هدف لنايو خدمتنا بعدام وخدمتنا الدنيا رب الحز يقلو إرادتنا رب يقلوكم سلهو وإرادتنا رب يقلوك إنكم تند عمرة قل تحرك وقل نشكي وتكل وديو بعدام قل فقد وقلهم قل سدي واجب كدي بدني هدفكم بلان دا عمرنا هدفنا هنا قل خدمة وقل شقابنا بعدام انتن دا عمرنا قلهم قل نخدمهم وقل نسديهم وبكل لنقدروا قل نكيد واجب كم سلهما ربن بالهدف أوروت كم يخلق وأوروت لخدمة خدمة بعد كم يخدم من دا عمرا وروك قل خدمة لأداليو كرب الأدالي نقل خدمة دي بالدنيا إقلا قل نشقي وهدفنا قل نيدايا واجب إيقبات من قبي لما نعبرت لنا طام تحقل كخدمة الألبو هدف الألبو وسديتنا بعدام إقل اللي يتري اللي هدف منه سحته بحلطه كقل هدفنا إقل نشكي ونقرت لرب الخلق إن نقلو خدمتكم تند عمرنا ودي بالدنيا خدمة وهدف بنند عمرنا أسك خدمتنا إقل نقيس وإقل إقل نأتكر وإقل نشكي وجبتنا إيقبت من قبي ابن عين ريتا بمسلنا قسنا من قبي لمسلنا حتى لبطحنا كحريانا يا ربي وسديت قلب عدام اتو حريان سنة اللي حرقنا حريانو قلن حري واتو قلن سبت واجب يقبط من قبي اقل نفسنا ليت او قل الحية وحكو يسألي البقل بيقنا من قبي اللي قلنا سديت يقبي وقلب عدام سديت يقبي منا هدف لرب لا خلقينا قلو من وصحاتنا بهلت كاقل هدف لرب خلقينا قلو وقلو قلن شكيه وقلن نخدم هلانا

بلتن كبت قتقبا وقلو قنخدع وقلو قنسلم ما حياتنا والبابنا وديبو قنتن كب وكل أم وديو ديبو قلو قنراقب وردنا عيقن حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا الحزي وحيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب وجبنا كربلا لخلق إيه كمان ريم كمان جبي وبير عدو تيجس كمان جبي جبي بدت كيد هلي كبه لتو لكن بفت تيهوت مرحة كمان جبي وحياتك كلها قلو سلم كها من جبي هتو بقالت نيكو جبي بدأي لك هيدك ورب كل مرة حيان سن الحرقنا يقولوا قلنا من ودي بقنا التنكب وجبنا وهتو قلنا حياتنا وقل من برونا ستات لبو و الهدف يقول لك خلقين رداه وصبت جبا يقول لك نرد يقول نحز وجبنات كل يوم ودي كأنا ما حز اللي يكون دي جبي من ناحية كي ربهم الحزة وربهم رد وربهم فتة إن دبير كوجل السلبي كربي لخلق إيكا ولا شك إيكا من العرس صبت قلت أمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنكب وجب كربي قلبنا سلمنا من جبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعنا طلع حيبنا ومن فرسني ملعنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردد من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقلت فدب ومنو قلن حزي وديبو قلن التنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلن التنكب واجبنا كعلاقتنا ودع الدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت جبا ومن فتيه آدم لخلقا وكل دي بحنتيه لودا وقلوا لأخدعيو هتو سنيتنا للحزة وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لوادكا وديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لامسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء لهم قبي ربي بقلي قيسو وقلوا للحزو وعلاقتهم مسر الله خربت مسر ربي يقل بلستي باكانا وهتوم يقولوا قل خضعوا أنبياء بسحام للاكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزر وسنيت قل حبرو وقل ود قدام قل حزروا وكم سلهما نصيحات قل هبرو مزو كالدنيا علاقتهم سر ربك تقبل نفس لسبب لا يسول المسيح كمزا وربي آدمك ميلك فيو دير دان بدور ودقا وستات قل لا دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قلت أسني علاقات قدام مسر بقلت أسني بزحام أنبياء كمزو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر بقل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجينا نايوم والأوكل نايوم قل شعب إسرائيل اللي قبوا تفنها توقات لما زو أنبياء إلا علاقة اللي مسر ربك التقبل وود عدمي علاقة مسر ربك التسني وقدام تربك التوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحز أنبياته وما دحناي شيطان وموت لقلب كم أمسا وقل ود عدمي حياته لسبلا ونفس الحبة لكل علاقتنا ود عدام مسر ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك قلت هلقلو وحيوتك لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبقتها وحيات لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضوره لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قلت فنتيو إيه الحزي فتيو لخلقيو علاقة تبدت مسلوك التلقلوتو للحزة كل علاقة الله قلي تفسد وقلال أفسد كله من قبي ربي لريماتو ورب سنيت للحزة وعوت للحزة للآدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسلوك اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن ليوت نايو قل لنبر تر الحزة ومن نقلت فانتي الحزة وقل لعبد وقل الأرضيو تلحز أقلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتن القبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبر تول الحزة ورب برحمته ودع الدام دول غلط ودول الأزنب إلى كفو قبي ودي
إجل دحنو جنياتو قدام قلت نجي وعلاقاتهم سر ربي جتسني ومسلق لمبرق الديمة وعلى حياة الحياة دي بالله حياة الدنيا هترمز كل حياة العباية والغيام لما سر ربي لنا برق الديمة كقبي ربي لك بالقيس ودي بلا التنكب حياة أبدية مسر رب ركب ولا جنة تتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوض وربي للعقدب بسار للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كال حياتنا الدنيا حيكار رمز قل رأيام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقاتنا مسر ربي كوفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقات مسلوك بتلقنا اقل ديما خلقينا كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل لك بقلبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ومنو قلنا تفنديتو ودي بحلا قلنا تكريتو وما تنعمت قلنا مبارتون دبينا نفسنا قلنا نسأل واجبنا علاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى طم طم وهدف ركب

حبونا ما التنسياتنا مرحبا بكم. يوم ديب كل لتخلقة ولقعة تكون لها كله اقردنا يا ربي وبأجر ربي وقل مصلحتنا يا ربي وقل حبن ربي وقل نيتنا يا ربي وقردنا يا ربي كم خلقة انري وانت مكم آدمي ربي قصدنا يو اقلنا يو مهمت وقل حبنو بنيتنا يو برادتو لتخلقك وتدنيا لمزعك وقل هدف لخلقك وقلنا يو ردا لخلقك انت قلت امر واجب كرد ربي هدفنا حياة كلاتو وحياتك قل ربي لردتك وقل هدف لخلقك وهتو بقصدنا يو وبمرادنا يو لخلقك كم انت عند عمرك لحياة لنا يكا أبوغتك أيسا ولتودي كله ابناي إرادتكم تو وإرادتو قلتت لي وإرادتو قلت حزي واجب كربو كله بستات لودي وبستات لخلق وقل هدف لخلق إقردنا يو كم خلقك إقلت عامر بك وكل آدمي إقرد ربي تخلق وربي شعوركم بو وكم ردي وكم لعبي وكم قدب وكم فرح إقن عامر بنا كرب جن أردي رب لردي جنيدي ورب للأبية جنيبي كرب ردي والأبي كرحمته للصبر وتل للتنكب رد ديبو ومن قبل للعلوط كم قدب ديبو جن عامر بنا كعبادة ربي ديب لبنا ود عدام أكرزيا صبت جبت آدمي انبل عبادة وانبل علاقة بربي واتصال ببو الحياة لنايو معلتكم تسن جن عامر بنا كديب نفسه رقبة الليل كم رغبتو اقل بالعو سيتو رغبتو اقل رب العبد كقدام رب العبد او بعد العبد ونفسه ما العبد وسنع العبد ان يكون بالعبادة ينبر كرب لي العبد وتلي للتنكب اتبدل التنكب وبعد العبد اللي بهلت سيم قلوة للسلان دي قبي كل ايمان لنايو وكل صغط لنايو دي بكرية ودي بول التنكب بول الامن اللي بهلت عبدي بهلتو او ربي هو العبد ودي بالتنكب وكل الحياة لنايو معنتها من نتركب وإرادة الحزة إيقبت من قبي فكره وبإرادته وبحازه بعد دي بالتنكبة من قبي إقل لقبة محجزه اللي بهلت عبدي بهلت كأترب للتنكب وروت آدمي وإيقبت من قبي دي بعسنا كبسحام الدام عبادة قلوم موسيقى أو حركات أو طقوسته لكن عبادة بهلت بكل البكاء دي بربي دول مزي وقرده لشكي اللي بهلت عبدكاه بهلت كعبادة ناي أمان من لبنا قلن عبد ربيبنا ولا بعد منه عند على وطنا بقى بيقني قيس كبزحام الدام دي بعبادتهم أكان عبادة دول قيسو صور لي رات عبادتنا يوم وطقوس لكن رب الحزي لبنا عناتو الحزي وهتو للبنة دون هيبوكم ردي إقنا عمر بنا عبادة بأسلوب لنعينا علاقة طلبة بأي قبي ربقن عبادة نقدر لقبت تقبى الموسيقى ولقبت تقبى لا كانت لهلينا ديبا ربقن عبادة واجبنا كرب لبنة دون الحزن يكون لصور لنودي يلحزي أو لتقاليد ولتقوص لنودي رب لبنة دون الحزي كعبادة ندنبل كل لبنة رب دون حزي ورداه دون حزي إلا عبادته وكل آدمي دي بلبو عبادة كرجتكم تا وابناء طبيعتنا عبادة كم حزي كرب العبد أو صنع العبد ونفسه ما العبد كعبادة بلت لو دديت اندي قبي لنيت ولا رقبت لبدا تعلق ولأمانتك لتكرر ديبا ولتأمن بصنعت ولتنفعك اندي بيرك لتأمن ديبا كل الله عبادة بهلتا وبكل لبنة أتربدو أن تنكب ربنا عبدها لينا بهلتو لكن بصور قبع من قبي أو بطقوس لعبادة الله عبادة صوريتا وربي دي بصوري يقنح ومن العلي يقنح للبتو لقنح ولبتو لفتش كمن أجي رب الموديا كل عبادتا لقبتك بصنعت إذا رب اندبينا نوديناها من قبي عبادتا كل الموديا إجل جل ربي قدتك بابا سبت اللي ربي مسنا حاضر قلقبا ووجود مسنا قلها اللي لبنا قلنا بواجبنا كلب تلالي ربي
ككلهم وديو قرر درب جني ديو وجبنا كرب قل رد يبنا كتر الحزية جني دي ومن أي الحزية جني ريم وسنيت لقبت كل رب فتيا ورب قدوس لقبا سنيت للحزية وقل لفتي وكيتي فتي ومن سلكوي وبعد جانب ينبر سبت اللي مكل بنا رب جن حزبنا كرب سنيت لودي دي بردي وبرداو للريو وعبال رد للريو سبت اللي كل مودي ديبو ربقنا راقب وهتردي أمير الديا لبن بينا أقدر عيبنا كل سنوات وتقول مودي إذا نفقد وقنا نتذكر ربنا

حبونا ما تنسيت مرحبوكم يبلي درسنا اليوم ربي كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وجل هدف شكلكم وداغلو وخلقته ومسلو كله مكم مسل وحكير ورييم وكل خلقته وكل مسلو اجلكم وديو جل هدف اللي جل شكا وجل لمبر كربه خلق كل آدمي اجل هدفكم خلقيو وكمش كمي خلق ربي نفهم بنا كل صناعات ربي لا خلقايا اكتب امن تكبا نبات لقباء حيوان لقباء قدام لقباء كله بالهدفكم خلقيو وآدمي من لعل كل مخلوقكم وديو وفهمكم هبيو وعقلكم هبيو ولبكم هبيو ورحكم هبيو اللي كل قلق الآمر وقل هدف قل المبر وبستات قل المبر وبخطات قل ليكيس اندي يكون كم عور قل عم بدبد لبترمد قل ليكيس يحد زيو وبقل اللي تمرح هتو إرادتو قل الحزي وقل هدف لنا يقلق المبر وقلق الأردي وبعدام جلس دي وكل آدمي بحيد ارتباط ومثل تتأسسرت علاقتكم بو مثل تتأسسرت علاقتكم بو كل قدام ومجتمع جلنبر وتعزلت جلنبر ومجتمع حيد جلس دي ومن حيد جلت نفع لخلق أيو وكل الدنيا للرياء قدام من حيد لتنفع لحيك ورا الأزبي ورا الزابي ورا مهنات مختلفة وشقاب مختلف فنتو شقاب وفنتير أمرت وفنتير حيلت وفنتير قدرت كل آدمكم هبا وبكل اللي قدام حيد قلنفع كوروت آدمي ربي قدام قلنفع ونفسه قلنفع تلخلق عندي كقر حليته قلشكي وهرم رب قلي بالكم ألبو من نشقيو قل بعدام قلنفع وبعدام قلهب وقلشدي وقلفتي لحز ربي لكن آدمي دول حتى بجهلو بكويتو بمسل قيس كان في شليطة فت نفسه وصديت نفسه وطمعنا نفسه وبلت مرح لكن رب الحزية قلنا من طمع قلنا تنجي وبعدام قلنا شدي وقلوم قلنا نبر واحد قلنا ساري من بعدام قلنا تنفع بعدام ما قلنا ننفعه عندي يكون قلنا في الشريط على لبل الدنيا كم لأخرب وإرادتنا رب قل قدام قل نفسه وبنو قلنا نبر يلحزيه كحيلة لها بي ربي قدرات لها بيوتا وأمرات لها بيوتا كلها قل الدنيا لنفع با كم سلهما ربي هو قل الحمد وقل قل الحبن وقل الأرضي كعلاقات مثل ربي وعلاقات مثل قدام لنا ترسع لبنا كنا نشكي قل بعدام قل نشدي وقل رانا لترف قدام بعدام اللي تنفع بو قل نحدق وكل ما واحد نبا قل ننفع رب الحزية قلنا اتمجتمع قل ننبر وقل قدام قل ننفع كعلاقات مثله ومثل بعدام قل نيدي لحزينا ربي قل نفسنا ليتا وحاكو يسعري لبكل قل نيبال لبنا كرب لخلق كل الخلقة يقول ود آدمي أكان وكل وأكان فنتي له بيو بعقل وبروح وبلب وفهم لفن بيو وبلغة طورت تعبير وبتعليم وبأمرت لفن تيو من بيت حيوان وكل الدنيا حنتي هلا وديا نبات وحيوان وكل دي بالدنيا هلا بروت بحر حنتي هلا وديو إرادتكم هبيو والأوكم بو الأوكل لقلاتمم ورسالتكم بو دي بالدنيا قلن دأتماما قل السارح ومسل قل نمبر افتي ومسل بعدام اندي يكون دي بعزلت قل نمبر ايه الحزيو كت مجتمع قل نمبر وعلاقتنا مسل ربي ومسل قدام اقن اترد الحزين ربي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهس نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يسوع وهو بيحكي عن الخروف الضال. القصة دي بتعلمنا الكثير جدا جدا، وأهمية الراعي الصالح.

0: إذا جاء سلم الناس لعادة سوى إلى جميع قد فالي قد فالي فرجعيس إيم با دين سعبان فاوالا قوادين وروك الكاميها على كزين أسان تلينا كي جاين كرة قولا نقرنا كي جاين جاولا كي جاين جاولا قد قوا لعادة كنا لعادة كنا نكون عيسي لما عيسي لما إسا عيسي تيماني على لعادة كني جيلا نموني نغي نكوري إساي قوا داران جون كريدون سورين وينان غران كوري إذا نمان لو دي كويني ألان كي مالي جابين إي كريدون سفيا كي كيين مجران يرمز بطرس نيوحان نسيين قوا ديم جو نسكي دوي باي دي على قرون دي تكتب لي وو نسيين جوا الكوري إذا كويل ألان جابين جامسي دين تون لي أمي كي كيين قوا يجي سيكي سيمبي iri kumu pali ya jizizi mpe iri kumu pali ya njili njama ja ya huza ala do gud kwa ala dek anga na makibulu disonganta ule nyawana siang kwa kasi gisa ni inge mbani adegis isa si ini ela na ibingo si donga a disonganta gusi namas tulle enga ala imbele isa majerdik le kilami namas yesi bere bere ala ngisa fidawa yanga isini liani ala yengkumu nalang ki alang ki arra jawin jama kamwal isa was majira sin kwa ka intin sa soma ano nama uwele an kibi an kin jama si arra kam ni ala sura yu yung alaba isa sinama kinu durti yunga ki ud ala du yasa nivi en yana ma yun kwa di yun taasle di ki ala gi kasi kribet ala gi kasi kribet na yi adungan dong aya yeng nama surunga si kidu sin kagile nama tok tok isa si ki yun yakalang yakalang isa nama sinkwa yeduwa di alaka lony abanas du unu nama yesiani isa nama nungle lony bawa nama yehuza iskariyo tisini nama sinkwa jiku leja anas dinta yage asajunga yehuza nama ski lonja wala nama nyanga alang kiengi sabaw nama kit arahanga ni asa yehuda njabinso jingo nama lonfinso yang isa nama buusa bawa nas balkan fiya nama ngara na gudkwa sini nama sinkwa kim buusa bam idin na duin suurin loge lea nama skal kiwa kitogolo bawa nama inkwa insidok baba idin nas kuin kiwa loge alang kwa sunga ankurunga alang kwa sunga ankurunga unkinyal kabitan kira anga baba nama ning sopa ho alang kibi angara kaba duin ba ankurin li ik dead ba bidok alangis bingosi doin surin ngoy ngolang longetia alangis bingosi dok doin surin ngoy ngola longetia yani asa daran jong kagi wut ko an ma ki sarra sala ma barka ma ka kisang kisang kridu ni asa yin krela ki ba ko re sala ja bin jam kridu musi ki wut ko an kamie wut fare ini na dai jab dok ja so dongi ala dai tala kai wut ko Yahuda sigi saninkani. Gudkwaka kamye ni. Gudkwaka kamye na kabi. Javindara kridungole. Isa ikwa. Alang katarika. Alang gudem u longitira.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور تعالوا نكمل السلسلة اللي بتتكلم عن محبة الله لينا جميعا كيف ربنا ورانا إنه هو بحبنا من خلال ابن يسوع المسيح
2: قول نماز قواسي لومبين بيلي تولي انيت تنبالي نما قل نيت بولين بيلين ارانيت كرول عليكي بيلي كيري كريسيون كين تبونا نما كيسا نما نيري جابيس كين إلا إنكينا نايا لومبين بيلين ارى تولي اا كرين لنبا كي دورا دي قل نما دمبرين ارى kikil manga kareling kindama dinga yahudang orang kwagin na yunisingia na louis na dengwe timusai alyang ayanga wuyikin in oro iti namagi pul na brambas kare idirdog al kwanye dieng puldung kare
3: ka alum si duo mersong tabung erigiti to dok ala akenga ba al isa kalde bunse kenga yideng ara ajaranga ba ye ay ya al duo male kenga lomping kuro al paule kenyi kwasi kien surungale dawe mpien kabaski se in email deng isa kalde bun se jay asa jayin le jalum diyo kwa nkenga ila alangis isa kalde bu kingasi pia abaki yesi sekeya
2: in alomba al deling pia ya jayin jalum ela tugu marang kingasi kis jawli jayin diyo kwa ngela abaki yesi in kina alompi nang al dayin jofodunwe pulin tare intin sunga ba alan tabunji alye deming leserale kenga naskwazi gudpali tengi kwa di dem leserale ala pulin dorasi karelingi yenzi basing pul na branbas udonga kusenga kundilingi. Ye namasing kela kwasi kirsinga asa lompim bele akimba. Alam pul na branbas kawe na yentabun kial. Ke insi kagil na dogete indalang tugu na sarap.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وأنتوا استفدتوا وتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية المحبة الحقيقية الرائعة، تثنية اصحاح 24 من عدد 5. الموضوع ده خاص جدا جدا بين الزوج والزوجة. تعالوا قال شنو عن الزواج وعن الزوج.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. أهلا ومرحبا بكم. أصدقاء البرنامج، قرينا في المزمور 5 آية 18 إلى الآية 19 إن الجنس وكل الحاجات اللي بتمشي معه هي خلق الله عشان تمتع الزوجين. أهلا وسهلا أصدقاء برنامج المحبة الحقيقية الرائعة الحق يحرركم. في حلقتنا الليلة دارين نناقش قانون كتبوه من زمن قديم جدا جدا، لما كان شعب إسرائيل مستعد عشان يدخل أرض الميعاد، وكانت الحروبات والمعارك بتحصل كتير في الزمن داك عشان الأرض كانت فيها ناس ساكنين. فكروا في شدة ونحن بنقرأ سفر التثنية لصح 24 الآية 5 من الكتاب المقدس، وبتقول: إذا تزوج رجل حديثا يعفى من الجندية والمسؤوليات العسكرية لمدة سنة، يقضيها حرا في بيته ليزعد زوجته ويسرها. ليزعد زوجته، شنو هو الشيء اللي بيفرح الزوجة؟ أسأل النسوان وهن بيورنكن. من الحاجات اللي بتفرح زوجتك نمرة 1 إنك تسمع ليها، تغدر أفكارها، احتياجاتها ورغباتها. نمرة 2 العطف والطيبة، الاحترام والاعتبار بيجيب ليها سعادة. نمرة 3 يتكلم عن جمالها والشيد بطبخها وأشكر علي شي بتعمله لك. نمرة 4 مساعدتها في الغسيل، النظافة وغيرها من الأمور. نمرة 5 رسلها رسائل نصية من الموبايل، وريها عن أفكارك وحبك ليها وإنك فخور وفرحان بيها. الحاجات دي بتجيب السعادة للزوجة. وبرضو من الحاجات اللي بتفرح زوجتك لما تاخد وقت مع الأطفال لما تجي من الشغل، والاهتمام بهم بدل من تشغيل التلفزيون. سألت طالبة جامعية عن الصفات الدائرة تشوفها في زوجها، فقامت قالت: شخص يقعد معي ويوريني عن الحاجات اللي بتحصل في حياته، إذا كانت كويسة ولا ما كويسة، صعبة ولا سهلة. زول يشاركني قلبه، وبرضو دايرة إنه يسمع لي لما أقول له عن يومي وشعوري والشي جوا قلبي. أنا بفتكر إنه ده بيفرح النسوان كلين. هسي بشوف إنه تحقيق السعادة للمرأة اللي بتزوج الراجل بيلين بكل شي، وبرضو كمان السعادة الجنسية. رأيكم شنو؟ من المفترض أن الزوجة تلقى المدعى والسعادة في اللمسات الرومانسية الجنسية. الله داير أن الراجل يحقق السعادة الجنسية لزوجته، ومن حق المرأة أنه تتمتع بالجنس وكل الفرح الجنسي. ده ما خبر تمام للنسوان بس، لكن للرجال كمان، وتحقق ليها اللذة والإشباع. في صديق عزيز كتب هو وزوجته كتب ممتازة، منها كتاب زواج شيق مجاوب لمسألة الإيدز، وبيقول: يحرم الرجال أنفسهم من كثير من اللذة الجنسية لأنهم يفكروا في أنفسهم فقط. إذن فلو اغترب الرجل لزوجته ومارس الجنس بدون أنه يحضرها بلمسات رغيغة وحنينة أو بطريقة تحقق لها السعادة، ما بيلقى السعادة تدبرها الله للعلاقة الجنسية، وبالتأكيد المرأة ما بتلقاها برضو. هس يا نسوان ويا فتيات، انتو الله خلقكم على انه تكونوا مساعدين مساعدين لرجالكم. وده الشيء اللي بيدعونا له الكتاب المقدس في الفصل الثاني من سفر التكوين. وده لما تعرسي ساعدي زوجك عشان يعرف كيف يحقق لك المدعى. أهمسي له في أضانه كان بتخجل في الكلام عن الموضوع ده. أديه فكرة ساعدي زوجك. فالنسوان متقلبات جدا لو الموضوع بخص الشيء اللي بيحقق لنا اللذة. بيتحول مصدر اللذة في لحظة بس لمصدر إزعاج في اللحظة الثانية. ساعدي زوجك في أنه يحقق لك السعادة الجنسية والمدعى. علميه عشان أنه يغودك للإشباع. كوني شريكة صالحة له. الله بيدي أهمية خاصة للموضوع ده. وصل المتزوجين الجداد بأنه يقعدوا في البيت لمدة سنة في أوقات الحرب. وبنتوقع في كثير من الأحيان أنه يكونوا مطلوبين في ساحة المعركة. بالرغم من الشدة الله وصاهم بأنه يقعدوا في البيت وأنه يحققوا السعادة للنسوان للزوجين. وما منعهم من أنه يمشوا للحرب وبس، لكن منعهم من أنه يقوموا بأي واجبات تانية. وممكن يكونوا من الرجال الأغوياء الغلائل من الناس في الغرية. وبالرغم من أنه الرجال كلهم مرقوا للحرب فما يكلفوا الناس ديل بأي مهمة. وأقول أنه مهارة تحقيق السعادة للزوجة ليها أهمية كبيرة عند الله. وهسي في عام كامل مخصص للراجل عشان يمارس تحقيق السعادة لزوجته. فده بيعني أنه الله داير أنه دي تكون عادة في الزواج. الله ما قال أمشي مع مرتك لأيام أو أسابيع عشان تحقق لها السعادة. لا لا لا، ده بيكون ممتع وبنشجعه ولكنه ما بيشكل عادة تحقيق السعادة للزوجة. فبتعبير الرجل عن المعاملة اللطيفة لزوجته وحبها وإنه يسمع عليها والإعجاب بها وتقديرها بالإضافة إلى المدعى الجنسية أسبوع ورا أسبوع السنة كلها لحد ما يجعل السلوكيات دي عادة ويتعودوا عليها. يا رجال اتذكروا أنتوا بتحققوا السعادة لزوجاتكم لما تبدو الجنس بسلوك يعبر عن شنو بيمكنني أنه أعمل عشان أمتعك وأتكلم معاه بطريقة تخليها تشعر بالراحة التامة. وبالنسبة لزوجتك تبدأ السعادة الجنسية في الصباح لما تكلمها بلطف وبفهم، ولما تكلمها وتسمع عليها وتغدرها، لما تحب جسدها ولبسها وشعرها، لما تشكرها على الأكل اللي جهزته لك والوقت اللي بتقضيه مع أطفالك. انتبه لزوجتك وتأثيرات سلوكك عليها. مثلا راحيل بتفكر في زوجها يعقوب وعندها خطة كبيرة للوقت التاني. لما الأطفال يمشوا للنوم طبخت الأكل اللي بيحبه يعقوب ولبست ملابس نظيفة ورتبت أي شيء، لكن أول ما يقعد يعقوب عشان يأكل

والله داير جنس رايع للزوج والزوجة. بتقول حسب الآية دي من الكتاب المقدس إنه الله يضع أهمية كبيرة في أن تكون للرجل محبة كبيرة لزوجته. اتذكر الله داير يكون الزوج محب جيد لزوجته، وهو نفس الإله اللي بيقول لا تمارس الجنس مع شخص لست متزوجا منه. الله ما داير إنه تدمر مهارتك في الحب بإنه تمارس الجنس مع نسوان ما متزوجين. رأيك شنو لو كنت حتعرس بعد أسابيع؟ خلوني أكرر الموضوع ده. يا رجال، الله دايركم إنه تكونوا محبين عظيمين لزوجاتكم، داير إنه تتحصلوا على جنس عظيم، وما داير شيء يتعارض مع الشيء ده. بيسألونا ناس كتار عن اللي بيحصل شنو لو عرست بدون أي خبرة جنسية. الله ما داير منك أي تجربة، ومهارتك في حب زوجتك مهم جدا لله. الله داير إنه تنمي المهارة دي لما تتزوج، وبإمكانك أن تطلب من الله العون في الموضوع ده. صلاة رائعة، يا رب ساعدني عشان أعرف كيف أحقق السعادة لزوجتي اليوم، لكن لما نكون برانا. الصلاة دي حسب إرادة الله، بس شوفوا بيستجيب كيف. من المثير إنه الرجال اللي تزوجوا جداد كانوا بيقعدوا في البيت لمدة عام كامل ما عشان إنه تحمل الزوجة وبس. فالكلام عن العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته في الكتاب المقدس هو بيتكلم عن اللذة أكتر من الكلام عن الإنجاب. مش ده شي تمام؟ أيوة، القانون في سفر التثنية هو عن موضوع تحقيق الزوج السعادة لزوجته، اللذة الجنسية وغيرها. ده موضوع شيق جدا. في ناس سألوا كيف أعرف إنه الزول ده بيشبعني جنسيا إذا ما مارست معاه الجنس قبل الزواج؟ يعني سوان، الله داير إنه أزواجكن يحققوا ليك سعادتكن، واقترح إنه تتزوجن شخص داير إنه يتبع إرادة الله ويعتمد على الرب في مساعدته على الشيء ده. الله هو الخلق الجنس، وبيقول بكل وضوح إنك بتلخبطن الأمور لما تمارسن الجنس خارج الزواج. إذن بنحتاج اليوم للالتزام بالتشريع الجا في الكتاب المقدس في سفر التثنية الأصحاح 24 آية 5. الرجال بيحتاجوا عشان يقعدوا في المنزل لمدة عام عشان شنو؟ عشان يتعلموا مهارة تحقيق السعادة لزوجاتهم. القانون ده كتب للشعب غاسي القلب زي ما وصفهم يسوع المسيح، وكانت ضرورية لخلق مجتمع مسالم من ناس قلوبهم غاسية، وعشان يكونوا عائلات وزيجات جيدة وكويسة. ما بعتقد انتوا بحاجة للالتزام بيه، لكن غرروا بأنفسكم، ومهما يكون اعتقد انه من الافضل استنباط المبادئ من النقاط الجاية دي. تحقيق السعادة لزوجتك جنسيا وفي امور تانية ليه اهمية كبيرة عند الله، ولازم انه يكون كده بالنسبة لنا. يا رجال، اطلبوا من الله انه يعلمكم كيف تحققوا ليهن السعادة وتطيعوا الله. أبدو بالاستماع لشيء بيقولنه الزوجات حول رغبات، وأعملوا الشيء ده إذا كان في حدود المعقول. يا نسوان، ساعدا رجالكن عشان يعرفوا كيف يحققوا ليكن السعادة بلطف وبدون ثرثرة. ومن الشيء بيصير أغلب الرجال إنه يكون عندهم زوجات يقدمن أفكار تحقق ليهن السعادة واللذة الجنسية، وبرضو لابد إنه نتأكد من إنه عندنا وقت له. فإذا كان الله وصى الرجال بأنه يقعدوا في البيت لمدة سنة كاملة، إذن فهي كانت الأولوية. مرات كثيرة قاعد أفكر ليه ما بنقدر على أنه يشجع المتزوجين الجداد على أنه يقللوا من المشاركة شوية في خدمة الكنيسة، وأنه يقللوا المشاركة في المآتم والأعراس عشان يكون لهم وقت كافي لأنفسهم قبل ما يتزوج الشخص. يكون كويس إنه ينشغل بنشاطات خارجية، لكن بعد الزواج أعتقد إننا محتاجين نديهم إجازات ربما لمدة عام. مجرد فكرة يعني. الرجال اللي بيطيعوا إرادة الله لابد أن يتحصلوا على أزعد الزوجات وأكثرهن إشباعا، ولابد أن تشبع النسوان ديل تحت ظل محبة أزواجهن اللي بيحققوا ليهن السعادة.

0: شنو هي الصورة اللي بنتحصل عليها في الكتاب المقدس عن الزواج؟ امرأة يحقق لها زوجها السعادة الجنسية وغيرها، وزوج يفرح بزوجته وبيلقى شبع دائم من جسده بتأثير معانقة زوجته. الله خلق الجنس للزواج، وعشان هو الله فبيساعد في الموضوع ده في زواجك. أطلب منه وأسمع له وطيعه، وأعتقد إنه الله عارف بيتكلم عن شنو. يمكن للزوج إنه يحقق السعادة لزوجته لما يكونوا بعيدين عن بعض في الإقامة، أي واحد ساكن في تجاه، بإمكانه إنه ينمي عادات تقديرها وحبها وإثارتها جنسيا إذا ما كانوا سوا. وسيطي بإنه يعمل الزوجين كل شيء بيقدروا عليه عشان إنه يكونوا سوا مع بعض. يا أزواج، عشان تتعلموا العادات المميزة دي، ما خلاص الشيء ده فات وانتهى وما في راجل يتمكن منها بالكامل. ولما تكونوا دايرين تتغيروا وتكونوا أزواج حسب إرادة الله، تعالوا لله، أقعدوا معاه وصلوا له وفي هدوء وفي وحدة، ويتكلموا معاه عن وضعكم، وأطلبوا منه إنه يساعدكم، وهو بيعمل الشيء ده. أحبانا المستمعين، الأسبوع الجاي في حلقات المحبة الحقيقية الرائعة حنتناول موضوع حرية الزوج والزوجة في علاقتهم الجنسية، وما تغيبوا من الحلقة الجاية دي لو كنتم متزوجين أو ما متزوجين. أحبائنا أصدقاء البرنامج، ما داري نقول لكم مع السلامة، لكن لحد ما نتلاقى في الحلقة الجاية أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، تأخر الزواج، العنوسة، الموضوع ده فيه شنو بالضبط؟ تعالوا نسمع دهبايا، ودي الحلقة المنتظرة، وفي حلقات كثيرة، لكن أرجو أنكم تسمعوا الحلقة دي وتفهموها كويس.
2: سلام لكل اللي بيسمعنا على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين، تحية خاصة للدهبايات، يا رب تكون زينات. الليلة عايزين نتكلم عن حاجة برضو عندها علاقة بالزواج، وهي تأخر الزواج أو العنوسة، زي ما بنقول عنا بيناتنا البورة. والشي الباير معروف إنه الشي المالي قزول ياخده أو ما في طلب عليه، ودي حاجة جارحة جدا وبتمس مشاعر الزول أو الزول اللي بنقول لها والبنوصفها بيها. عشان كده حاولنا ناديهم باسم تاني وقول لهم بايركس. برضو الكلمة دي بقت معروفة وبقت جارحة ومسيئة. تأخر الزواج أو العنوسة، الناس بتحتغل إنه البايرة دي هي السبب في إنها تعنس تبور، لأنه بتكون تابعت القراية ورفضت العرسان لحد ما كبرت وتقل الطلب فيها، أو إنها شنافة وبتعزل العرسان وما في زول عاجبة، قعدت تتعزز وتتعزز لحد ما القطر فات. أولاً لكل شي وكت، يعني لو البيت تخرجت من الجامعة وما لقت الزوج الكويس اللي بيقنعها واللي بيكون راس بيتها وقبل أولادها، وما لقت شخص قادر تكمل معاهم، والشخص الأشخاص اللي تقدموا لها ما في زول قادر يكون سندها في درب طويل حتمشي فيه للآخر ويعينها في كل أمور حياتها، تقبل بأي شخص بس عشان ما تطلق عليها لفظ بايرة أو بورت نفسها. كمان محتمل إنكم لو قعدتوا تتكلموا عن بورتها كتير إنها تقبل بأي شخص قدامها، بس لو اختلفت مع الشخص ده هتجوا انتوا ذاتكم بعد كده وتطلقوا عليها لقب مطلقة. مين فيكم هيبكي معاها؟ ومين فيكم هيتوجع معاها لو قبلت بالقدامة وما كانت سعيدة؟ مين منكم هيربي معاها أولادها لو اتزوجت واحد كان ما قدر المسؤولية ومشى خلاها؟ مين منكم هيكون قبل الطفل ده ويشيله ويعوضوا عن الحاجات الفقدها؟ اللي بتعزل في العرسان دي إنسانة واعية مؤمنة واصغة في نفسها، إنسانة عندها مبدأ وما فارق معها معاها إنها اتزوجت، بس فارق معاكم أنتم إنكم تشوفوا زول ثابت في إيمانه، زول عنده مبدأ إنه ما بيصح إلا الصحيح، زول الحياة عندها أعمق من فستان أبيض وزغاريد وتنتهي وتفضل دموع الندم. فحقه يا مجتمع ندعم البت المالقة عريس مناسب، ونشد من أزرها، ونحترم اختيارها، ونعرف إنه البت دي إنسان مكتمل، يعني ما محتاج تعرس عشان تكمل نفسها. دائما نحن في مجتمعنا بنحسس البت إنها حاجة ناقصة بدون زواج، وإنها بتتعلم وبتعيد نفسها بس عشان تتزوج، ولو يتأخر الزواج لأي سبب نحن طوال بنحمل المسؤولية ونقعد نتكلم معاها في الطالعة والنازلة، ولو سمعنا سايبة مناسبة خطوبة أو زواج ننتهز الفرصة عشان نتكلم معاها. أها أهو صاحبتك الأصغر منك عرست ولدت، أنت حارسة شنو؟ والراجل يا هو الراجل كلهم واحد، وتلقي الأم كل ما تطلع معاها مناسبة تتكلم معاها عن الزواج كأنها بضاعة معروضة في السوق وما في زول عايز يشتريها وصاحبة خايفة تبوظ. وكل ما تمشي مع أمها مناسبة الأم تقعد تتكلم عن بيتها اللي تخرجت، وعن بيتها الشاطرة، وعن بيتها اللي بتعرف تطبخ، وعن بيتها اللي اشتروا لها قطعة أرض، ودعاين كده بطرف عين لأمهات الأولاد، تقول لهم بيتي ما ناقصة أي حاجة، بس بعد ده منتظرين العريس. وعشان نكون صادقين هم براهم ببالغا في مجاملاتهم لأمهات الأولاد، عاد مما تكون أم الولد عندها مناسبة تلقى أم البيت آخر تياب وآخر قشرة وآخر هدوم للبيت، وكل حاجة ناقصة في بيت المناسبة بتقوم بها أم البيت، تلقاها بتشد وتخدم وتهلك نفسها أكتر من اللازم بس عشان توري أم الولد دي إنه بيتي بعدين حتكون شاطرة زيي، وإن أنا زولة خدومة وزولة حبابة. لما أنت تتكلمي عن بيتك بالطريقة دي كده أنت بتحرجي بيتك وبتزيدي عليها الأرق والوجع. حقه تعرفي بيتك دايرة شنو، تفهميها، تقيفي معاها مش تقيفي ضدها. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني ونشوف حنتصرف كيف.

رجعنا لكم تاني كل القاعدين تسمعونا على راديو سمر راديو كل السودانيين. أهلا وسهلا بكم من جديد. الذهبيات الغاليات تعالا قريب. لو بنتي تأخرت في الزواج أعمل شنو؟ أولا يا ذهباية حق تكوني مؤمنة واصغة في ربنا واصغة في تدبيره، تصغي في ربنا وتدبيره لأولاده، لأنه لا يمكن أن يخزل المتكئين عليه أبدا، وتصلي وتطلبي من ربنا يخد في طريق بيتك الزول المناسب اللي بيقدر يفهمه ويشيله ويكون راس ليها. تاني حاجة ما تلومي بيتك ولا تحسسيها بالندم على إنها ما قبلت فلان وما قبلت فلتكان لما فلان عرس فلانة وعاش معاها هو مبسوط. فلان ده مناسب مع فلان العرسة، لكن بيتك ما شايفاه مناسب معاها، وما شايفة إنه الشخص ده منسجم معاها، وما شايفة إنه ممكن تكون في محبة بينه. بس ساعات لو حسيت إنها بتبالغ في تصورة لفارس أحلامه وإنها ما واقعية في أحلامه، اتكلمي معاها في إنها تخلي أحلامه في الحد المعقول، وإنها تدي الزول اللي بتقدم لها فرصة عشان تتعرف عليه. تتعرف عليه كويس، لازم تعرف إنه مستحيل يكون في شخص كامل، بس في حاجات أساسية في الزواج لازم تتوفر. ثالث حاجة علميها تصلي وتطلب مشورة ربنا في الارتباط وتنتظر من ربنا المعونة، وما تعاين لقول الناس ولا كيف بيفكروا فيها. علميها إنها لامن تتضايق من كلام الناس، تلجأ لربنا، هو اللي عنده الحل من كل شيء، هو إلهنا وفيه عزائنا، لهذا يصلي إليك كل تقي في وقت يجدك فيه عند قمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. لازم نصلي لما نحن نتقمر في نص المشاكل وسط المصائب ونلجأ لربنا هو اللي بيحل علينا. رابع شيء، القروش والإمكانيات المادية ما أهم شيء. الزواج والارتباط لازم يتم على أساس المحبة والانسجام والارتياح بين الطرفين.

0: الشيء الخامس وآخر حاجة، كبري مكانة بنتك في المجتمع، ما بالكلام عن إنجازاتها وتذكري حوجتها لعريس. شجعيها على الأعمال الصالحة، شجعيها على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، أربطيها بالخدمة، حتكون علاقات اجتماعية رائعة ومثمرة مفيدة، لأن وقتها حيكون مليان مع ربنا. وثاني حاجة، حتتعرف على شباب في الوسط وربنا بيدبر كل خير، والشباب لمن يكونوا في وسط زي ده أكيد بيكونوا واعين. عزيزتي دهبايا، لو أنت اتأخرت في الزواج أو أختك الأكبر منك أو بنتك أو قريبتك أو صحبتك، ربنا عنده وقت لكل شيء، ودائما لا من ننتظر وقت طويل الناتج بيكون خير، وربنا بعودنا صبرنا كله خير. وحتى لو ما في زول في الوقت ده قدرنا نتوافق معاه، ما نسلم أمرنا للياس، لكن نسلم أمرنا لله، هو بيعرف عننا وهو بيتصرف عننا. صدقيني إلهنا إله تعويضات، وأكيد نعمته حتفيض عليك وتفضل معاه، بس أنت مدي إيدك ليه وأطلبي، قول يا رب كل بيسمعك في كل وقت وعارف أنت عايزة شنو، أديه فرصة، خليه يفتش معاك على عريس يناسبك. طالما كل مساعي البشر باءت بالفشل، أكيد هو حيلقى لك عريس، ودي حاجة بسيطة جدا عنده. عزيزاتي ذهبايات، تحدي ما نتلاقى وتحتكم الله.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية، نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
2: من أي مكان أنت فيه، خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أحلى مساء عليكم، وإن شاء الله رب مساءات جميلة، مساءات طيبة بتجمعنا، مساءات الطمأنينة والفرح، ومساء السودان الجميل بأهله وناسه الطيبين وكمان أصالته وكرمه. التحية من هنا لكل زول فتح الراديو مستنينا عشان ما يتابع معانا ساعة سمر، ساعتنا اللي بنستمع فيها للترانيم الروحية وكمان نتناقش ونتونس في موضوع مختلف. سلام خاص لأهلنا في الخرطوم وفي أم درمان وفي كل المناطق، بحري والنيل الأزرق، دارفور والشمالية وكل بقعة من بقع بلدنا الغالية السودان. والتحية كمان موصولة لأهلنا السودانيين الموجودين برا السودان، إذا كانوا في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، ليبيا، تشات، أثيوبيا، وفي كمان في بلاد القارات الكبيرة، أمريكا، أستراليا، أي مكان برا السودان، بنقول لكم أنتوا ساكنين جوا القلب والحنين لكم ما بينقطع. إذن مساء الخير لكل زول بيسمعنا هسع وهو في الشارع وفي البيت أو في العربية أو في الشغل أو كمان حتى وهو راجع على بيته بعد يوم طويل ويعني شاق. نتمنى إنه ربنا يكلل يومك بالفرح والسعادة ودائما تكون مبسوط بالإنجازات والنجاحات. إذن مساء يعني فيه فرح وخير، ونحن بنستمع للترانيم الروحية اللي عددناها لكم. خليني يعني أبعت لكم التحية المسائية مني أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وبتمنى لكم كمان أمسية جميلة وطيبة، ونحن بنستمع وبنتبارك في أمسيتنا بالترانيم الروحية. إذن أعزائنا، دعوة لكل الأحباب ولكل المتابعين بأننا نستمع لأولى ترانيمنا مع أبناء كوش، ترنيمة ما حقول لكم العنوان، لكن تعالوا مع بعض كده نسمعها ونستمتع وندندن مع فريق أبناء كوش.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

أعيش رغم الصعب والمر وأخد يوم بكرة في الخاطر، أزرع بالدموع وأكيد أحصد بالفرح باكر. وكيف يا ربي أنا أهتم على حالي وعلى الحاصل، شيل من قلبي شيء سيل الهم، وليك يا رب أكون شاكر. أكيد كلمات جميلة وأداء رائع جدا جدا من فريق أبناء كوش، كل الشكر والتقدير، وكمان ربنا يبارككم يا رب أكتر وأكتر. إذن حبابكم حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا بكم وحباب جيدكم وطلتكم. وأكيد ترنيمتنا الثانية المشي نسمعها مع القس فيلمون حسن، تعالوا مع بعض نستمع لها.

بكرة أحلى والأجمل لسه ماجة. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

الشكر للمرنم يعني فيلمون حسن، القس فيلمون حسن على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. يا هنايا بيسوعي مصدر فرحي وزادي، فيه لقيت السعادة وحقق لي الأماني. ترنيمة دايما بنحب نرددها ونرنمها في كنايسنا، في احتفالاتنا، في كل مكان نحن ممكن نجتمع فيه. مرحبا مرة تانية بكل زول انضم لنا، حبابكم. وإذا عايزين تسمعوا أي ترنيمة زي ما بقول لكم دايما، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لكم الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون طبعا ممتنة لكل زول بشاركنا، إذا كان بتعليق، إذا كان باستفسار، أو طالب إنه يستمع لترنيمة معينة. إذن أعزائنا مساء الخير مرة تانية لأهلنا وين ما كنتوا، وأكيد مساء الونسة ومساحة للتأمل والأسئلة اللي بتخلينا مرات نقيف مع نفسنا ونراجع كمان حاجات يعني بيجينا بنعملها بصورة تلقائية من غير ما نسأل ليه. حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين عن حاجة يعني يمكن في الظاهر بتبدو إنها بسيطة جدا جدا، لكن لو دخلنا جواها شوية بنلقى إنها مرتبطة بطريقة تفكيرنا وطموحاتنا وعلاقاتنا بالمجتمع وحتى كمان نظرتنا لقيمتنا كأشخاص. الليلة عايزين نتكلم عن الشهرة. منو فينا ما عايز يكون مشتهر أو ما بحب واحد من المشاهير؟ يعني الشهرة زمان كانت في الغالب نتيجة لحاجة تانية، زول عنده مثلا موهبة، فنان، لاعب كرة كبير في واحد من الأندية، كاتب إعلامي أو عالم أو كمان صاحب إنجاز كبير، يعمل حاجة ممكن تكون مميزة والناس تعرفه بسبب الحاجة اللي هو عملها. دي كانت الشهرة زمان كده، لكن الليلة بنشوف إنه الصورة تغيرت مع السوشيال ميديا. بقى أي زول ممكن يكون معروف، ما محتاج بالضرورة تكون عندك موهبة استثنائية ولا إنجاز كبير ولا حتى إنك تقدم حاجة ممكن يعني تكون مفيدة، أو إنك تكون اكتشفت حاجة كبيرة، أو يعني صوتك كده جميل زي ما زمان يعني الفنانين المشاهير. أحيانا كل المطلوب منك إنك تعرف كيف تلفت الانتباه وبس، والانتباه ذاته بيقى عملة. صورة بتاعت فيديو بعد شوية تبقى ترند، بعد شوية رأي مثير للجدل يبقى موقف، وبعد شوية ممكن تكون مشكلة، وحتى التفاصيل بتاعت الحياة الخاصة بقد ممكن تتحول لمحتوى، والمحتوى يتحول لمشاهدات، والمشاهدات تتحول لمتابعين، والمتابعين يتحول لشنو؟ لشهرة. وهنا السؤال البسيط اللي بيفتش يعني عن إجابة مننا تكون بسيطة في الأمسية دي، إنه هل نحن بقينا نعمل الحاجات عشان نعيشها، ولا عشان الناس تشوفنا ونحن إنه نحن قاعدين نعيشها؟ واحد يمشي لك المطعم يكون طالب له كم وجبة كده يصور وينزل، يبقى ترند، يبقى شهر بإنه بيمشي للمطاعم. وين الإنجاز هنا يعني؟ فكده تعال نشوف يعني الصورة كيف اتقلبت والصورة كيف اتغيرت. ولا كمان يعني عايزين نسأل برضو، هل بنفرح عشان احنا فرحانين فعلا؟ الواحد ينزل لك هو بيضحك وهو مبسوط، لكن هل انت فعلا جواك مبسوط؟ ولا مرات بنكون يعني مستعجلين نوثق في فرحتنا عشان الآخرين كمان يشوفوها؟ هل بننجح عشان احنا عايزين ننجح، ولا عشان الناس تقول ما شاء الله الزول ده وصل؟ وهل ممكن الشهرة كمان تتحول من نتيجة للنجاح؟ يعني هل الشهرة هي ذاتها في حد ذاتها ممكن تكون هدف؟ موضوعنا الليلة أعزائنا يعني ممكن يكون موضوع شبابي كده، والناس اللي بتتابعنا يعني مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. وبسيب لكم المساحة دي في الفترة اللي حنطلع فيها فاصل نستمع للترنيمة، إنكم يعني تشاركوني شنو هي الشهرة. هل هدف الناس كلها إنها تبقى مشهورة، ولا شهرة ذاتها شنو الصور اللي تغيرت فيها؟ هل زي زمان ولا اتغيرت المفاهيم بتاعت الشهرة؟ تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

التحية لكل المرنمين بدولة جنوب السودان الشقيقة. بنقول لكم ربنا يبارككم. وفعلا يعني عربي جوبا واحدة من اللغات الجميلة جدا جدا، خاصة لما يكون بخصوص الترنيمة السودانية. شكرا، ربنا يبارككم أكثر وأكثر. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين، وعايز أقول لكم إنه موضوعنا الليلة ما بس عن المشاهير، الموضوع عن كل واحد فينا، لأنه حتى الزول العادي البعيد من عالم الشهرة ممكن يلقى نفسه في سباق صغير ومستمر. يا رب الناس دي عملوا لي كم لايك، كم مشاهدة، كم متابع، منو شاف الستوري بتاعي، ومنو يعني الما يتفاعل، وكمان حتى لو الزول ما يتفاعل الليلة ده موضوع كبير، كيف انك انت ما تتفاعل مع الصورة بتاعتي. وبقينا كل يوم نقعد ونهتم ونشوف منو اللي عمل لنا لايك ومنو اللي عمل لنا قليب، وحاجات كده بقت تشدنا، وبدون ما نحس ممكن يعني الرقم البسيط ده يبدأ يأثر على مزاجنا وعلى ثقتنا في نفسنا وعلى إحساسنا إنه الناس شايفانا وما مقدرانا. والأخطر من ده كله إنه الشهرة مرات يعني بتخلق وهم جميل جدا جدا، وهم إنه كل ما زاد عدد الناس العارفينك زادت قيمتك، لكن هل ده صحيح؟ مرات المود بتاعنا بيبوظ، مزاجنا بيبوظ لما نرد ننزل لنا بوست ولا صورة ويكون يعني مثلا نقول أقل حاجة 10 نفر علقوا لنا، عملوا لايك، عملوا قلب، وعملوا مشاهدة، واثنين منهم عملوا شير. طيب البقية ديل وين؟ أنا عندي قريب 2000 صديق، معقولة ديل كلهم ما شايفيني وأنا أقعد بعد شوية أزهج وهم ما حاسين أصلا أنا ماري بشنو؟ أنا أقعد عيد في اللايكات والناس اللي عملت والناس اللي ما عملت والعمل شير، معقول صاحبي ذاته أقرب زول بالنسبة لي ما عمل شير للصورة بتاعتي؟ شوفوا بقدر شنو الحاجة دي قاعد تشدنا وكمان تشيل من طاقتنا، يعني حاجة كبيرة جدا جدا بتأثر حتى في مشاعرنا وفي إحساسنا وكمان حتى في مودنا ومزاجنا خلال اليوم. وممكن تقرر في نفسك أنا تاني ما حنزل صورة قريب، أو أنا بكرة أنزل، يعني شفت كيف ممكن الشهرة أو تحس بأنك أنت أصحابك ما قيموك بس عشان أعداد اللايكات ما في أو عدد القلوب قلت. هل ممكن الزول يعني ما معروف إلا في دائرة مثلا تكون صغيرة لكن ناجح مرتاح ومؤثر في حياة الناس القريبين منه؟ يمكن المشكلة ما في الشهرة ذاتها، المشكلة ممكن تكون يعني نعمة، وممكن يعني تفتح أبواب وتوصل رسالة وتدي صاحبه فرصة لأنه يعمل أثر كبير في حياة الآخرين. شوف أنت يعني ياتو أثر اللي أنت عايز تسيبه أو ياتو رسالة أنت عايز توصلها لما مثلا تنزل بوست ولا صورة بالنسبة لك ولا أي كان على صفحتك. هل عشان تجمع يعني مشاهدة ولا لايكات ولا قلوب ولا شنو بالضبط؟ عشان شنو ما يقوم بعد شوي يأثر على مشاعرك وأحاسيسك وتوصل لأنه الناس ما مقيماني وكلام زي كده. كده أنا بسيب لكم المساحة دي، ويعني بديكم مساحة إنه برضو تكتبوا يعني تأثير الناس عليكم خاصة on social media، كيف بوصلكم الإحساس من الناس التانيين، أصدقائكم اللي أنتم شاركين معاهم أو موجودين معاك على الصفحة، كيف إحساسك بيكون لما الناس ما تعمل لك شير، ما تعمل لك لايك، ما تعمل لك شنو وانت منزل أحسن صورة عندك؟ وروني إحساسكم بيكون شنو، وعلى بال ما نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: واحدة من الترانيم المحببة جدا جدا جوا يسوعنا، قلب حنون، قلب يسوعنا ما عنده لوم، يسوعنا دوما حنون. يعني واحدة من الأبيات الجميلة اللي بتأكد حنية وقلب يسوع الجميل فعلا والمليان حنان، إنه ماسك بإيدينا، بيقول ده إيده ماسك إيدي وعينه ما بتسيبني، يرشدني طول حياتي، يديني سكة نجاتي. دي الحاجة اللي نحن دايما يعني بتأكد محبة يسوع بالنسبة لنا، إنه هو المرشد لنا، حتى لو ضاق بين الطريق، حتى لو ضاعت البوصلة بتاعتنا، يسوع هو المرشد، هو اللي بينجينا حتى من كل التجارب اللي ممكن تلاقينا في طرقنا المختلفة. إذن حبابكم أعزائنا وحباب طلتكم ووجودكم معنا، وبقول لكم إذا حابين تسمعوا برضو الترنيمة دي مرة تانية في ساعة سمر، قولوا لي وراسلوني أكيد، وأنا حشوف مع الفريق ونقدر ننزل الترنيمة مرة تانية. رجعنا أعزائنا لموضوعنا عن الشهرة، وعايزين كمان نسأل سؤال، ممكن يعني يكون سؤال لنا كلنا، هل النجاح بيسوقنا للشهرة؟ زمان كان الطبيعي إنك تنجح أول وبعدها الناس تعرفك، الفنان بيجتهد بروفات وشنو بعد كده ينجح بفنه وبصوته، لاعب الكورة بينجح بموهبته اللي طوره، الطبيب طبعا بعمله، والتاجر بشغله، وبعد الإنجاز تجي الشهرة كأنها نتيجة طبيعية. لكن هسه مع السوشيال ميديا المعادلة مرات بقت معكوسة، بقى في زول ممكن يسأل قبل ما يبدأ الحاجة دي حتجيب لي كم مشاهدة، بدل ما يسأل الحاجة دي حتقدم شنو للناس. وهنا بنصل لسؤال مهم جدا جدا، هل النجاح الحقيقي لسه ممكن يحصل بعيد عن الشهرة؟ لأنه ممكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تلقى زول ناجح جدا جدا في شغله، لكن ما معروف إلا في وسط الناس اللي بتعامل معاهم، وممكن تلقى زول مشهور جدا، لكن لما نفتش عن الإنجاز الحقيقي وراء الشهرة دي نلقى إن الشهرة أكبر من النجاح، يعني ما في أي علاقة بين الشهرة والنجاح بتاعه. ممكن زول يكون بيقدم محتوى أساسا ما له أي يعني أي حاجة بيقدمها لها يعني فايدة، وبتلقى كده إنه هو يعني بقى مشهور من غير ما يكون وراه أي اجتهاد ولا نجاح. في المقابل الشهرة ممكن فعلا تكون نتيجة طبيعية للنجاح زي ما قلت.

لنفسك وتحدد أسئلتك الجواك، أنا عايز أشتهر لشنو. النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. يا سلام، خلوا دي أكيد دايما تكون في بالكم، إنه النجاح ممكن يجيب الشهرة، لكن الشهرة براها ما بتضمن لك النجاح. تعالوا أعزائنا برضو في فاصل قصير نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين وبرضو مستني آراءكم عن موضوعنا الليلة.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

والفياض زول الجميل بصوته وبأدائه. شكرا على الترنيمة الجميلة دي وعلى الكلمات الرائعة. لما كل الناس بتيأس وكل شيء بتمنه بيبخص، نفسي راضي وما بترخص عشان يسوع لحياتي بيرقص. يا سلام على التعبير الجميل والرائع. مهما حتى لو ما اتشهرنا، لو الناس ما عرفونا، لكن عارف انه في إله عارفك وانت محبوب ومشهور عنده جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف مفهوم الكتاب المقدس للشهرة والنجاح. الكتاب المقدس يعني أدانا مثل جميل جدا جدا عن يوحنا المعمدان لما بدأ الناس تتلف يعني للسيد المسيح وتتبعه. يوحنا ما شعر بالمنافسة ولا حاول يحافظ على شهرته، لأنه هو كان معروف والناس بتجيه من وين لوين عشان يتعمدوا عنده، لكن بالعكس قال عبارة مهمة جدا جدا يمكن أن إحنا ما حنقدر نقولها مرات لأن إحنا بنشوف نفسنا نحن الأول. بيقال ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، وده بنلقاه في إنجيل يوحنا. ودي ممكن يعني تكون حاجة صعبة جدا جدا. وسؤال، هل نجاحي وشهرتي بخلوني أقول أنا لازم أزيد، ولا عندي استعداد إنه الضوء عندي يتحول لغيري بدون ما أنا أحس إنه فقدت قيمتي؟ الشهرة أعزائي المستمعين والكبرياء ممكن الاثنين يكونوا متابعين مع بعض. والكتاب المقدس دائما بيحذرنا بشدة من أنه النجاح يقود الإنسان للغرور، وده بنلقاه في سفر الأمثال. بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. يعني المشكلة ما في إنه الناس تعرفك أو تقدر يعني أو تقدر كمان إنجازاتك، المشكلة لما الشهرة تبدأ يعني تعرفك أنت منو أو تعرفك بأنت منو، ولما قيمتك في يعني عين نفسك تبقى مرتبطة بتصفيق الناس لك. الليلة لو الناس ما مدحتك، ما صفقت لك، ما علقت لك، ما أدتك لايك، أنت خلاص بتحس بنفسك ما عندي أي قيمة، بتشوف نفسك بعيون الناس. ودي واحدة من النقاط المهمة اللي احنا المفروض نلاحظها في حياتنا، خاصة ونحن بنتعامل مع السوشيال ميديا. خلونا نعرف منو أنا لما الناس متصفق لي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني شنو الناس ما عملت لي تعليقات، يعني شنو ما عملت لي لايكات، هل أنا كده خسرت نفسي، خسرت شهرتي، خسرت قيمتي؟ الكتاب المقدس بيرجع قيمة الإنسان لمصدر مختلف عن يعني إعجاب الناس. في غلاطية بنلقى إنه بولس بيسأل بمعنى واضح جدا جدا، هل أنا بطلب رضا الناس ولا رضا ربنا؟ فممكن نسأل يعني نفسنا سؤال ممكن يكون مهم جدا جدا في حياتنا. هل لسه يعني حتحس بعد الحصل ده كله أو بعد العرفت ده كله إنك أنت شخص عندك قيمة ولا ما عندك قيمة بس في عيون الناس؟ دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي بتلفت نظرنا لنفسنا في الأول. الشهرة كأمانة خلوها تكون ما هوية. الكتاب المقدس كمان ما بيقول إن الإنسان الناجح لازم يعني يترفض أو تأثيره ما يكون على قدر كده، بالعكس المسيح قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وهنا الفرق ممكن يكون جميل جدا جدا. المشكلة ما إنه الناس تشوف النور، المشكلة لما النور يبقى هدف تمجيد لصاحبه بدل ما يقود الناس للخير، وبدل ما يقود الناس بأنها تكتشف أعمال الشر والخطية اللي هي بتعملها. عشان كده الرب يسوع بيقول لنا أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. تعالوا مع بعض كده في فاصل أخير نستمع فيه لآخر ترنيمة عندنا، وإنت إذا جيت هسع بقول لك إنت محظوظ عشان حتستمع معانا لآخر ترنيمة. خليك موجود معانا نسمع للمرنم سلمون ونرجع نواصل يعني في ختام حلقتنا.

0: شكرا للشاب الرزين الهادي زي ما أنا بحب أقول عليه، المرنم سلمون على الترنيمة الجميلة، وكمان للرائعات إنجي وترنيم. رجعنا أعزائنا المستمعين، وعايزة يعني أدي رسالة أخيرة بأنه يمكن الشهرة ما تكون هي هالمشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي لما الشهرة تدخل جوانا وتخلينا ننسى نحن منه. النجاح جميل، وإنه الناس تعرف تعبك وتقدر إنجازك الجميل، لكن لما تخلي تصفيق الناس يبقى هو المقياس اللي بيحدد قيمتك، يبقى دي هنا المشكلة. لأنه في يوم ممكن الناس تصفق لك، وفي يوم التاني تنساك، وفي يوم ممكن تكون في قمة الاهتمام، وفي يوم تاني الأضواء تمشي لزول تاني. لكن قيمتك الحقيقية ما مفروض تكون مرتبطة بعدد المتابعين، ولا بعدد المشاهدات، ولا بمدى شهرتك أنت. الكتاب المقدس بيذكرنا أن الإنسان ممكن يكون نور للآخرين، لكن النور ما المفروض يكون عشان أنا أظهر، إنما عشان الخير يظهر من خلالي. فلو ربنا أداك نجاح أشكره، ولو أداك شهرة استخدمها بمسؤولية، ولو أداك تأثير خليه أثر طيب في حياة الناس، وخلي عندك دائما القدرة على أنك تقول زي يوحنا المعمدان: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأنه أجمل نجاح في النهاية ما أنه الناس يعني كلها تعرف اسمك، لكن أنه الناس تتذكر الأثر الجميل اللي أنت خليته وراك. شكرا لكل زول كان متابعنا، لكل زول كان موجود معنا، والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين بقول لكم إلى لقاء، وفي رعاية ربنا.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أنه نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه أن إحنا الناموس يمشينا، أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، أو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه إحنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد في المسيح يسوع. شفت النقطة اللي جا وصل بها الرسول بولس؟ لأن رسالة بولس هنا في غلاطية عاوز يوصل المفهوم ده، إنه يا جماعة في يسوع المسيح أصبحت القصة مختلفة تماما بما كان عليه من تقسيم الناس دينيا، بأنهم دل يهود ودل أمم. القصة دي انتهت، انكشف الستار، يعني نقد يعني الحائط المتوسط، السياج اللي في النص اللي بيفصل ما بين اليهود وما بين الأمم، اتكسر الحاجز ده وانكشفنا جميعا، أغلق علينا جميعا إنه إحنا خطى. وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح، إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطاني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطاني في مرتبة واحدة، بيخطاني في مكانة واحدة، بيخطاني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان، نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، انتم هتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطاء. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتم ما ناقصين، على فكرة أنتم ما أوطى، وأنتم ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة، طالما أنتم آمنتم بالمسيح فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأممي الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع. مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف، وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مضم الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع دي. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقولوا الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا، لو إبليس هو مقيد فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر، هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان ده وعاز ياخد كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتوا تطيعوا الله فأنتوا عبيد لله، ولكن لو أنتوا ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا انه اصل عدونا ابليس انه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في امور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فاذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي او آلام او تجارب، اتأكد انه التجارب والاضطهادات دي هي من ابليس، لانه ابليس بكل اسف بيتكلم الكتاب بيقول انه هو سيطر على العالم وانه العالم قد وضع في الشرير. فاذا التجارب ليست هي من الله، فانت لما تعرف اصل عدوك تستطيع انك تحارب. الرب يدينا نعمه وخلونا نصلي مع بعض. ربنا والهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لانك انت كشفت لنا عن اصل عدونا، انه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطيه، ولكن انت يا رب تدينا الحياه الابديه. عشان كده يا رب نصلي انك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على اصل عدونا ابليس الملاك الساغط، ويستطيع انه يصمد امام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الان والى الابد، امين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، استودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.